ظلمني وفاكرني حسرك جاك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمي ودي اسمتي غياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان.

لك تبقى عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لك تبقى

إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من

0: ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات

0: 105.7.
1: حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة إربد وضواحيها. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: You're listening to the best hits on your Mook FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم من أسماء الله الحسنى، والاسم المولى. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم، ورد مطلقاً وورد مضافاً، فالله عز وجل يقول: وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولى ونعم النصير. وفي آية ثانية: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ورد مضافا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. وقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة الكرام، أريد بهذا الاسم العلمية، وأريد به الدلالة على كمال الوصفية. وهذا الاسم ينقلنا إلى موضوع دقيق: الحاجة إلى التدين. الحاجة إلى التدين حاجة في أصل فطرة الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا، هكذا خلقه الله عز وجل، وهذه نقطة ضعف في أصل خلقه، ولكنها لصالحه، تماما كهذه الوصلة الضعيفة في الآلات الغالية جدا. لو جاء تيار شديد لساحت وانقطع التيار وسلم الجهاز، فطبيعة ضعف الإنسان لصالحه، لأن الإنسان خلق ضعيفاً، ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلق ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. ويا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الإنسان بكامل قوته وبكامل جبروته أحياناً وبكامل طغيانه، قطرة دم لا ترى بالعين تتجمد في بعض أوعيته في دماغه، يصاب بالشلل. في مكان آخر يصاب بالعمى. في مكان ثالث يصاب بفقد الذاكرة. فالإنسان ضعيف، خلق ضعيفاً ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. لذلك أحياناً يغتني الإنسان أو يقوى فينسى ربه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مع أنه ضعيف، ومع أن أي خلل في جسمه يجعل حياته جحيماً، أحياناً قد يقوى بماله أو بمنصبه أو بعلمه المادي فيطغى. لذلك إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. إذاً من فضل الله علينا ومن نعمته العظمى أننا ضعاف، ومع الضعف افتقار إلى الله، ومع الافتقار إلى الله سعادة وأية سعادة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أما في حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها الإخوة، الآية وخلق الإنسان ضعيفا، هكذا خلق، هذا ضعف في أصل خلقه لصالحه. أذكركم مرة ثانية، تماما كالقطعة تسمى بالمصطلح الأجنبي الفيوز، قطعة في آلة غالية جدا، عظيمة النفع، معقدة التركيب. هذه القطعة الضعيفة إذا جاء تيار قوي من شأنه أن يحرق الآلة، تسيح هذه الوصلة الضعيفة فيسلم الجهاز، وكذلك الإنسان. هذا أول بند في نقاط ضعف الإنسان. في نقطة ثانية، وكان الإنسان عجولا، يريد الشيء السريع، يريد المتعة الآنية. لذلك معظم الناس يعيشون لحظتهم فقط، يعيشون لحظتهم، يستمتع وينسون آخرتهم، ينسون مغادرة الدنيا، ينسون القبر وما فيه من صعوبات. فلذلك البطولة لا أن تعيش الماضي أو أن تتغنى بالماضي، ولا أن تعيش الحاضر، ولكن البطولة والعقل والذكاء أن تعيش المستقبل. ماذا في المستقبل؟ في المستقبل مغادرة الدنيا، وأخطر حدث في حياة الإنسان مغادرة الدنيا. وما من إنسان أشد عقلاً من هذا الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. الإنسان عجول، يحب البيت الواسع والمركبة الفارهة والزوجة الجميلة ولو أضر هذا بآخرته. وكان الإنسان عجولا. لذلك حينما يختار الإنسان هدفا بعد الموت يرقى عند الله، لأنه عاكس طبعه. معظم الناس يبحثون عن متع آنية، عن مكاسب وقتية، يعيشون لحظتهم ولا يعيشون مستقبلهم. والكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذاً البطولة أن تعيش المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. نقطة ضعف ثالثة في حياة الإنسان، قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا خلق. معنى هلوع جاء شرحها بعد قليل. إذا مسه الشر جزوعا، يعني الإنسان إذا شعر أنه في ورم بسيط، إلى أن يتأكد ما إذا كان ورما حميدا أم خبيثا لا ينام الليل. هذا شأن أي إنسان. إن شعر أن في قلبه خلل، والقلب الحياة منوطة به، لذلك لا ينام الليل. طبيعة الإنسان أنه خلق هلوع، إذا مسه الشر جزوعا. ولولا أنه هلوع لما تاب تائب إلى الله، ولولا أنه هلوع لما اقتيد الإنسان إلى باب الله عز وجل، لولا أنه هلوع لما اصطلح مع الله. لأنه هلوع، الله عز وجل جعله بهذه الصفة لتسهل توبته وتسهل عودته إلى الله، وليصطلح مع الله. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان خلق هلوعاً. الهلوع إذا مسه الشر جزوعاً. الإنسان حريص على سلامته وعلى رزقه، فأي شبح مصيبة لاح له في الأفق يهدد سلامته أو يهدد رزقه انخلع قلبه له. انخلع قلبه له، إذن الله عز وجل يسوقه إلى بابه. يسوقه إلى التوبة، يحمله على التوبة، يقوده إلى الصلح مع الله عز وجل. إذن نقاط ثلاث لصالح الإنسان: أن الإنسان عجول وضعيف وهلوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، حريص على ما في يديه. لماذا؟ لأن هذا الحرص يرفع مقامه عند الله إذا أنفقه. حريص على المال، فإذا أنفقته ترقى عند الله. المال محبب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لأن هذه الأشياء محببة إلينا، إنفاقها يرقى الإنسان به. إذن هذه نقاط أساسية في أصل خلق الإنسان لصالحه. إذن هذه النقاط الثلاثة، نقاط الضعف في أصل خلقه، هي سبب كبير كبير لحاجته إلى التدين. أي إنسان بحاجة إلى التدين؟ حتى الذي يعتقد اعتقادات خاطئة، حتى الذي يعبد الحجر والشمس والقمر ويعبد أشياء من دون الله، الدافع الأساسي للتدين أنه ضعيف. خلق الإنسان ضعيفا، فالبطولة وأنت بحاجة ماسة إلى التدين أن تعبد الإله الحقيقي، أن تعبد خالق السماوات والأرض. أما الذين عبدوا من دونه وثنا وشمسا وقمرا وحجرا، هم يبحثون عن شيء يطمئنهم، هم ضعاف. حتى الإنسان غير المؤمن بمنصب رفيع في العالم الغربي يلجأ إلى فلكه ليرسم له مستقبله. الإنسان ضعيف، وهذه نعمة كبرى لصالح المؤمن. أيها الإخوة الكرام، دققوا في قوله تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. نعم المولى ونعم النصير. أنت بحاجة إلى مولى، بحاجة إلى مرجع، بحاجة إلى مربي، بحاجة إلى سند، بحاجة إلى من يدعمك، بحاجة إلى من تتوكل عليه، بحاجة إلى من يطمئنك، بحاجة إلى جهة قوية تحتمي بها من شرور أعدائك. هذا شيء طبيعي جدا في الإنسان، إلا أن المؤمن وصل إلى الإله الحقيقي، وصل إلى خالق السماوات والأرض، وصل إلى من بيده كل شيء، وصل إلى من بيده مصائر الخلائق. والله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، ما لم تعتقد أن أمرك كله بيد الله، ما لم تعتقد أن الله هو المعطي وحده، وهو المانع، وهو الخافض، وهو الرافع، وهو المعز، وهو المذل، وهو الناصر، وهو المغني، وهو الرازق. هذا التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن ترى يد الله تعمل وحدها، التوحيد أن تتجه إلى الله. فلذلك التوحيد يقود إلى الطاعة لله عز وجل. إذن نعم المولى، عليم، لا تحتاج مع الله إلى إيصال ولا إلى حلف يمين، هو يعلم. وبعضهم قال الحمد لله على وجود الله، هو يعلم، هو معك. أعداؤك بيده، أقرب الناس إليك بيده. فإذا أحبك الله سخر لك أعداءك ليخدموك، وإذا تخلى الله عنك لا سمح ولا قدر يتطاول عليك أقرب الناس إليك. يعني كلمة دقيقة جدا، ليس إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. وك كما بينت في لقاءات سابقة، لا ينبغي أن تقول الله ضار، الله ضار نافع، يعني يضر لينفع، ومانع معطي يمنع ليعطي، وخافض رافع يخفض ليرفع، ومذل معز يذل ليعز. إذن أسماء الله تعالى كلها حسنى، والذي يبدو لك أنه يعني في شدة في جبروت لصالح المؤمن، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بس للتوضيح، تصور ابن له أب محترم جدا، عالم أخلاقي، وضعه المادي جيد جدا، وهذا الأب حريص على ابنه حرصا لا حدود له، هيأ له غرفة خاصة، تابع تربيته الأخلاقية، تربيته الإيمانية، تربيته الدينية، تربيته العلمية، تربيته الاجتماعية، تربيته النفسية، تربيته الجسمية، تربيته الجنسية، تابعه، وضعه في أفضل المدارس، هيأ له أفضل المدرسين، اهتم بصحته، اهتم بعاداته. هذا الابن شيء ثمين جدا. وتصور ابن ما له أب، أمه أيضا مشغولة عنه بالأسواق، بالأزقة، بمداخل البنايات، من مخفر لمخفر، من مكان لمكان، يعني في عنده تهم كثيرة جدا، تهم أخلاقية وتهم مالية، وفي عنده سرقات وله الضارة واسعة. تصور وازن بين هذين الشابين، شاب بأعلى درجات الانضباط والكمال، وشاب بأسوأ درجات التفلت والانحلال. اسمع الآية: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لك مرجع أنت، لك كتاب تقرأه، هذا حرام هذا حلال، لك إله تدعوه في الليل، لك إله عظيم تسأله فيجيبك، تستغفره فيغفر لك، تتوب إليه فيتوب عليك، لك مرجع، في عندك بحياتك منظومة قيم، في شيء حلال شيء حرام، شيء ممكن شيء غير ممكن، شيء مباح شيء مكروه، شيء واجب شيء مستحسن، أنت عايش بمنظومة قيم، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. لذلك ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يصعد صعوداً حاداً ويسقط سقوطاً مريعاً، يأتيه المال من كل جهة، ينفقه بلا وعي مع الكبر والغطرسة، فيسحقه الله عز وجل ويدمر ماله. فرق كبير جداً، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ أيها الإخوة، يعني من نعم الله الكبرى أن يكون الله جل جلاله وليك، نعم المولى ونعم النصير، يعني آية واحدة تملأ قلبك طمأنينة: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا فتح الله عليك باب الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وعجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن، ليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك أيها الإخوة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني الله عز وجل يتولى أمرنا، أيام بيضيق علينا، أيام تشح السماء، يقيم المسلمون صلاة الاستسقاء، يلجؤون إلى الله، أحيان يأتي شبح مرض، هذا المرض سبب توبة نصوح، أحيان يأتي شبح فقر، هذا الفقر يسوقنا إلى باب الله. بطولتك أن تفهم حكمة الله في المصائب، البطولة أن ترى حكمة الله في أفعاله. الله عز وجل حكيم، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. نعم المولى، عليم حكيم قدير، وقعت في ورطة لا سمح الله ولا قدر، إن دعوته أولاً موجود، ثانياً يسمعك، ثالثاً قادر على أن يلبيك، رابعاً يحبك، موجود وسميع وقدير ورحيم. لذلك وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا يونس كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شيء آخر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. يعني أنت حينما تطيع الله عز وجل وحينما تعبده، دقيق، ينشئ لك حقا عليه ألا يعذبك. لذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم، لأن الله لا يعذب أحبابه. يعني يتمتع المؤمن بأمن لا يتمتع به أحد على الإطلاق. والدليل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لأن الآية أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أولئك لهم الأمن، هي بالبلاغة عبارة قصر وحصر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يتمتع المؤمن بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يتمتع المؤمن بالرضا، فلذلك الإنسان حينما يسوقه الله إلى بابه عن طريق مصيبة أو شبح مصيبة أو ضيق أو عدو جاسم على صدره أو شبح فقر أو شبح مشكلة، هذه بالفهم الإيماني نعمة باطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأقول لكم هذه الكلمة، حينما يتابعك الله عز وجل وحينما يخضعك لتربيته فأنت في خير عميم، وأنت في نعمة كبرى. إذا كنت ضمن العناية المشددة، إذا كنت ضمن العناية المشددة فأنت في نعمة كبرى. لكن المصيبة الكبيرة أن يتابع الله نعمه عليك وأنت تعصيه، المصيبة الكبيرة أن تكون خارج العناية الإلهية. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أحياناً يشدد عليهم، أحياناً يضيق عليهم، أحياناً يسلط عليهم عدوهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. الآن دققوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لذلك إذا كنت ضمن العناية المشددة فالله يتولى أمرك، وإذا تولى الله أمرك فأنت في نعمة كبرى. إذا في متابعة من قبل الله، أنه أخطأت جاء العقاب، أسرفت في الإنفاق جاء التقدير، استعليت على إنسان جاء التأديب الذي من نوع هذه المعصية، صار تحزين واحد يتطاول عليك. لأن الإنسان حينما يتطاول على غيره الله يأدبه من جنس الذنب. فالخلاصة ما دمت خاضعا للعناية الإلهية فأنت في نعمة كبرى. لأن الله مولاك، نعم المولى ونعم النصير، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا الاسم المولى من أقرب الأسماء للإنسان، ولي أمرك، يتولى شؤونك، ينعم عليك، يقدر عليك، يرفعك، يخفضك، يملأ قلبك طمأنينة أو يملأ قلبك خوفاً، يعني يتولى أمر جسمك وأمر نفسك وأمر مستقبلك وأمر إيمانك وأمر عقيدتك وأمر علاقاتك. هذا التولي، نعم المولى ونعم النصير. هذا الاسم أيها الإخوة مرة ثانية من أقرب الأسماء للإنسان، ولأن الإنسان عنده نقاط ضعف ثلاثة: خلق هلوعا، وكان عجولا، وخلق ضعيفا. نقاط الضعف تستوجب أن يكون له سند قوي يلجأ إليه، يحتمي به، يستعيذ به، يتوكل عليه، يعتمد عليه. وهذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والحمد لله رب العالمين.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم

0: عم تسمعوا الأولى بشمال راديو يرموك اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم

مائدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من

0: ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات

0: محرز بلوز مخملي لمي
1: عم تسمعوا الأولى بشمال راديو يرموك اف ام

الحيني مفروشة بورد وزهور تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود من نهلك بترويني.

0: راديو اليرموك إذاعة الشمال الأولى.
1: إلى كل قلب يخفق بحب الوطن، إلى كل عين تسهر لتحرس الأمان، إلى كل إنسان يؤمن بأن الأمن ليس شعاراً بل حياة. أمنكم ليس مجرد واجب بل قدر نحمله في صدورنا ونسقيه من أرواحنا. في كل يوم قصة جديدة تكتبها الأيادي الأمينة، في كل شارع بصمة حب وأثر من ضوء، في كل بيت حلم صغير يحتمي بهذا الوطن الكبير. سنلقيكم على موجة يرموك FM لنذكركم أن الأمانة يبدأ بكم وينبض لأجلكم، مع المقدم النقيب فادي الزعبي. نفتح نوافذ الحوار ونزرع الوعي بين الكلمات. نبض الأمان يأتيكم كل ثلاثاء الساعة 12 ظهرا، لأن الأردن هو القلب، فنبض الأمان هو واجبنا.

أيضا أعزائي المستمعين أينما كنتم تستمعون في محافظة إربد على 105.7 ثبتوا هذا التردد إذاعة جامعة اليرموك يرموك أف أم. أهلا وسهلا بالجميع. اليوم موضوع حلقتنا راح يكون مختلف عن المواضيع السابقة، ولكن هو من ضمن مبادرات وحملات التي تطلقها مديرية الأمن العام. تعرفوا يعني الأجواء الآن تغيرت باتجاه فصل الصيف، وهذا بزيد من حركة المواطنين باتجاه المتنزهات والمسطحات المائية، أيضا المناطق المفتوحة هي يعني الملاذ الآمن لجميع المواطنين، والناس بتحب تطلع من بيوتها باتجاه الأماكن المفتوحة. أيضا تتواصل الجهود الوطنية لتعزيز السلام العامة وحماية الأرواح والممتلكات من ضمن واجبات مديرية الأمن العام بمختلف تشكيلاته. هذه الحملة هي عبارة عن سلسلة لحملات سابقة تم إطلاقها ولاقت نجاح كبير، سميناها العام هذا صيف آمن 2026. بتنفذها مديرية الأمن العام بشراكة مع جهات مختلفة وهم شركاء معنا في هذا النجاح. نهدف إلى الوعي، أيضا إلى تعزيز ثقافة السلامة وبين أفراد المجتمع. أيضا أعزائي المستمعين، السلامة مسؤولية الجميع وهي مسؤولية مشتركة، والوقاية تبدأ بخطوة وعي. احنا من نركز على هاي النقطة وننطلق باتجاه الالتزام بإشارات وإرشادات الدفاع المدني. الحذر الشديد أيضا أثناء السباحة وأثناء التنزه واستخدام وسائل الطهي، القيادة الآمنة في الرحلات الصيفية. بتعرفوا بتكثر الرحلات، وكل تصرف مسؤول قد يمنع حادث وينقذ حياة.

0: حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على أبرز محاور مبادرة صيف آمن وحملة صيف آمن 2026، دور الأجهزة الأمنية والإسعافية في التعامل مع البلاغات والحوادث لا قدر الله. أيضا منا نبث بعض الرسائل التوعوية اللي بتستهدف مختلف فئات المجتمع من كبير إلى الصغير، وبدنا نصل لحقيقة وهدف منشود هو صيف آمن يسوده الأمان والطمأنينة للجميع. بدي أرحب مباشرة بضيفي داخل الاستوديو المقدم إبراهيم الكردي، رئيس قسم الشرطة المجتمعية لإقليم الشمال. مساء الخير إبراهيم بيك.
1: مساء الورد فادي بيك، الله يعطيك الصحة،
0: نورتنا وشرفنا رغم أشغالك. إحنا يعني نشكرك على تلبية الدعوة وشكرا على حضورك داخل استوديو إذاعة جامعة اليرموك وبرنامج نبض الأمان. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك سيدي، نور بوجودك والله.
0: يعني بجوز خلال دخولك إلى الجامعة رجعناك لأيام الدراسة، وأكيد وانت داخل شفت حفلات التخرج والمشاريع، شو شعورك داخل جامعة يرموك وإحنا الآن بين أحضانها؟
1: بداية مساء الخير إليك أخي فادي ولجميع الأخوة المستمعين على إذاعتنا الحبيبة إذاعة جامعة يرموك.
0: نعم،
1: جامعتي اللي بعتز وبفتخر بيها. أنا كنت أحد طلاب هذه الجامعة، خريج عام 2002، يعني قبل 24 سنة. فبالتالي عند دخولي للجامعة انتابني شعور لا يوصف. يعني خلنا نقول وين كنا نوكل، وين كنا نقعد، وين كنا نشتغل،
0: الذكريات
1: الطيبة. فبالتالي أنا بتمنى إن شاء الله لجامعتي جامعة يرموك إن شاء الله كل التقدم والازدهار، ولكل الصروح العلمية اللي على أرض مملكتنا الحبيبة اللي بتخرج أجيال، خرجت وتخرج أجيال الحمد لله رب العالمين، إلهم بصمات واضحة إن شاء الله في تطور وازدهار مملكتنا الحبيبة إن شاء الله على كافة المستويات. وزي لما فتنا شفنا الخريجين، احنا بنبارك لكل خريجين الجامعات وأخص جامعة يرموك، وإن شاء الله من أعلى لأعلى بإذن الله.
0: يعني أنا بدي أنتهز هاي الفرصة إبراهيم بيك، وإحنا الآن يعني الساعة 12 الآن الزغاريد تملأ جامعة مؤتة أيضا بالزف، كوكبة من فرسان السيف والقلم في جامعة مؤتة اليوم تخريجهم. إن شاء الله منبارك لجميع الخريجين اللي هم أصبحوا زملاء لنا في الخدمة، وإحنا أكيد يعني أهاليهم فرحتهم، إحنا منبارك للجميع. وما بننسى أي طالب خريج تعب وسهر ونال نتيجة التخرج بكل فخر.
1: سيدي أنا بضم صوتي لصوتك وبنهني زملائنا الخريجين من جامعة مؤتة الفوج الأربعين.
0: نعم،
1: نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله لقدام راح يلتحقوا معنا بالميادين الشرف إن شاء الله والبطولة.
0: نعم،
1: ويقدموا كل ما من شأنه يخدم وطننا ويخدم جلالة سيدنا وسمو أميرنا العزيز إن شاء الله، ويرفع من شأن مملكتنا الحبيب إن شاء الله، وبنبارك لأهلهم هذا التخرج.
0: يعني بداية الحلقة كان كلها مناسبات فرح وتخريج إن شاء الله بتعم الفرحة على الجميع. أيضا احنا اليوم بدنا نتطرق لموضوع حلقتنا صيف آمن 2026، يعني بجوز إبراهيم بيك احنا كنا موجودين احنا وياك في إطلاق هذه الحملة، وأيضا هي تشمل جميع محافظات المملكة، ولكن بدنا نركز على أيضا مبادرة أخرى غور بلا غرق اللي بتخص المناطق الغورية والمناطق اللي فيها برك ومسطحات مائية. راح نتحول بالحديث إلى غور بلا غرق لاحقا، لكن نبلش سيدي من حملة صيف آمن. هي يعني زي ما حكيت بالبداية البرنامج إنها حملة مستمرة أطلقتها مديرية الأمن العام قبل عدة سنوات، وكل سنة يعيد الأمن العام التذكير بهذه الحملة. نعم، وذلك لرفع مستوى الوعي وتقليل المخاطر. يعني بداية للي ما بعرف مبادرة صيف آمن، ما هي هذه المبادرة اللي أطلقتها مديرية الأمن العام في بداية كل موسم صيف؟
1: سيدي كما تعلم مديرية الأمن العام عند أطلاق هذه الحملات التوعوية لا تأتي الحملات التوعية عن عبث.
0: نعم،
1: هي نتاج لخطط استراتيجية موضوعة، وهي أيضا نتاج إلى خبرات تراكمية وأرقام وإحصائيات من قيادة والسيطرة، إنه سواء شتاء آمن ولا صيف آمن ينتج العديد من الحوادث خلال هذه الفصول، وللأسف يذهب ضحية العديد من الأشخاص الأبرياء والإصابات. وبالتالي عندما أطلقت مديرية الأمن العام الأسبوع الماضي صيف آمن 2026،
0: نعم،
1: هاي استمرار استمرار للحملات صيف آمن للسنوات السابقة
0: 25 و24
1: نعم صحيح قبلها. نعم. وبالتالي المديرية الأمن العام تعمل على نطاقين، نطاق العمليات ونطاق التوعية والتثقيف، إيمانا منها من الوقاية خير من قطار علاج. فبالتالي توعية المواطنين بما يحيط بهم بالمخاطر وأسباب ومسببات الحوادث هو الهدف الأسمى من وراء هذه الحملة، التوعية عند المواطنين حتى يكون المواطن رديف لرجل الأمن العام في كافة المواقع، سواء كانوا في منزله، سواء كان في مكان التنزه، سواء كان في بيته، سواء في كان سيارته، حتى يكون بعيد ومنع عن الحوادث بمختلف أنواعها.
0: يعني بدي أشير لنقطة معينة، مديرية الأمن العام والدفاع المدني جميع مكونات مديرية الأمن العام سيدي عندهم الجاهزية، عندهم القدرة على التعامل مع أي حادث لا قدر الله، ولكن الهدف الرئيسي من المبادرة هو التوعية لعدم أو الحد خلنا نحكي من وقوع هاي الحوادث.
1: نعم صحيح.
0: يعني إحنا إذا بنمنع وقوع الحادث يعني هذا إنجاز، لأنه إحنا بنحمي الأرواح والممتلكات.
1: نعم صحيح.
0: فهو الهدف الرئيسي توعية، مش تقليل من قدراتنا، بالعكس إحنا قدراتنا قادرين في مديرية الأمن العام على التعامل مع أصغر حادث لأكبر حادث.
1: سيد العزيز، هي مديرية الأمن العام حكيت لك بالبداية تشتغل ضمن جانبين، العملياتي. نعم. والتوعوي. الهدف الجانب التوعوي هو الجانب المهم في عمل مديرية الأمن العام، لأنه لما يكون في الجانب التوعوي والمواطن على درجة عالية وحس أمني عارف أنه هاي الأشياء ممكن لا سمح الله تشكل خطر عليه، وبالتالي رح يلتزم، وإذا التزم الآن ما في عندنا حوادث.
0: نعم.
1: وما فيش جانب عملياتي رح يتحرك إذا ما في عندنا حوادث، لكن إذا ما التزم وبالتالي الجانب العملياتي رح نتعامل مع حوادث بمختلف أنواع، يعني حوادث الصيف بتعرف متنوعة، عندنا الآن مقبلين على فصل الصيف، حوادث الغرق، حرائق الأعشاب والغابات،
0: رح نحكي عن كل واحدة لحالها.
1: نعم. ضربات الشمس، ترك الأطفال داخل المركبات مع ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي الحوادث كثيرة، وبالتالي مواطننا هو السلسلة الحلقة الأهم من ضمن هذه السلسلة بالتزامه بالنصائح والإرشادات الصادرة عن جميع الجهات المختصة، وبالتالي كمان احنا بنعول على وعي مواطننا، مواطننا على درجة عالية من الوعي، على درجة عالية من الثقافة، لكن في حكمة بتقول السعيد من التعظى بغيره والشقي من لا يتعظى إلا بنفسه، يعني انت لما بتشوف الحوادث اللي بتصير، حوادث الغرق ولا حوادث ترك الأطفال، وبالتالي لما تلتزم، الآن احنا بمنع عن الحوادث، لكن بقاعدين بنشوف الحوادث بتصير إلا غير لا سمح الله تفقد أخوك وتفقد أمك ولا بنتك أو شخص عزيز عليك، حتى تقول تتمنى على الله الأيمان يا ريت التزمت يا ريت. لا. درهم مقاي خير من قرطال علاج، التزم تسلم. نعم. التزم تسلم، فهذا هو شعارنا، التزم تسلم. طبعا الحملات لا نغفل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين في هذا المجال، لهم دور كبير، سواء وزارة الأوقاف، سواء مديرات التربية والتعليم، الجامعات، الجمعيات، المدارس اللي لهم دور كبير
0: في حتى البلديات. نعم في الأماكن التنزه، يعني
1: البلديات
0: تشكر. نعم. يعني نعم وزارة صحيح. الإدارة المحلية يوميا يتم إطلاق حملات نظافة للمحافظة على المواقع السياحية والبيئية.
1: نعم صحيح. فبالتالي الالتزام في هذه الأماكن هو إن شاء الله السبيل الأنجع لنا إن شاء الله حتى نحد من وقوع هذه الحوادث بكافة المجالات إن شاء الله.
0: سيدي، أخطار فصل الشتاء يعني من الاختناق، من التدفئة، وسائل التدفئة، من الحرائق اللي ممكن تصير، يعني له أخطار معينة. أيضا الصيف له أخطار.
1: نعم صحيح.
0: أخطاره يمكن أنا بالنسبة لي بنظري بشوف أنه أخطار الصيف أكثر، لأنه حركة الناس بتزيد بالصيف أكثر من الشتاء.
1: نعم
0: ولا
1: صحيح.
0: شو رأيك سيدي؟ يعني
1: نعم
0: بالدليل
1: صحيح.
0: حتى يعني لدغات الأفاعي والحشرات بتزيد فصل الصيف، لأنه بالشتاء بتعرف يعني كلها بجحورها.
1: نعم سيد العزيز،
0: كل فصل له خصوصية،
1: كل فصل له خصوصية ولطبيعة. نعم. حوادث، يعني لما تحدث عن فصل الشتاء، فصل الشتاء فيها حوادث السيول والمداهمة والثلوج، ولكن لما والمدافع
0: هي أكبر،
1: حدث ولا حرج. نعم. ينتج عن العديد من الوفيات والإصابات كل سنة،
0: حروق كذا. نعم,
1: نعم صحيح. وحوادث الصيف أيضا كثيرة.
0: نعم.
1: حرائق الغابات والأعشاب، الآن احنا مقبلين على فصل الصيف، وفصل الصيف أصلا الأعشاب
0: لسه الحمام بلش. نعم يعني احنا أول الصيف بعد،
1: وبالتالي والمحاصيل الزراعية أصلا القمح والشعير الآن منتشر على ربع وطننا.
0: نعم.
1: وبالتالي لا سمح الله أي شرارة ممكن انها تحرق كل
0: التعالي. والله بتذكر حكى لي اياها احد الزملاء في الدفاع المدني, قال عقب سيجاره بدك بدال ما بتطفيه مزبوط يعني وتتاكد انه طفى ممكن يحرق الاف الدنومات. وشوف قديش الجهود التي تبذل من نشام الدفاع المدني لاخماد هذا الحريق, غير الخساره اللي بتكبدها المواطن اللي زرع وتعب وبده ينت يعني ياخذ نتيجه هذا المحصول.
1: سيدي من شجره واحده ننتج الاف عقاب, لكن من عقاب كبريت واحد بناتي على غابه باكملها.
0: صحيح.
1: فبالتالي احنا لاحظنا قبل كم يوم في حريق بالمحاصيل الزراعيه, للاسف احنا هون من خلال منبركم بناكد على المواطن في شيء بعلم الدفاع المدني اسمه خطوط نار.
0: نعم.
1: أنا ما بين عندي 100 دلم ولا 200 دلم محاصيل زراعية, يا ريت أعمل ما بين كل
0: أفصل
1: 5 دلام 6 دلام أفصل ما بينات خط نار,
0: هذا بسهل وصول
1: حتى
0: الآليات
1: حتى ما ينتشر, غير بسهل وصول الآليات
0: حتى ما يقطع
1: نعم يقطع ما ينتشر كمان الحريق إلى باقي المحاصيل وروح شقة هالسنة هاي كله بلاش.
0: نعم.
1: فبالتالي مواطننا إن شاء الله بإذن الله يعني راح يكون سامعنا, وإن شاء الله على درجة عالية من الوعي, درجة عالية من الثقافة, جدير بينا إحنا من خلال منبركو أنه نوعي حتى يكون إن شاء الله بمنع عن الحوادث.
0: مواطنين أردنيين هم يعني نشامة زي ما معروف عن الشعب الأردني, أيضا بجوز لما بيصير حريق لا سمح الله إبراهيم بيك يعني الفزعة موجودة عندنا.
1: نعم صحيح.
0: إحنا بدنا التصرف السليم من قبل المواطن, شو يعمل إذا شاف حريق, هل يبلغ بالأول ولا يفزع؟
1: سيد العزيز إذا كان الحريق على قد الإيد أنه ممكن يطفيه. نعم. هو والأشخاص
0: يعني
1: الموجودين
0: يعني بداية الحريق ممكن يسيطر
1: بداية
0: عليه,
1: بداية الحريق يسيطر عليه.
0: نعم.
1: خير وبركة. نعم. الآن بتمنع أن يمتد الحريق لباقي سواء المنزل ولا حريق المحاصيل أو بغابة, لكن إذا كان الحريق كبير وغير ما تقدرش تسيطر عليه أكيد راح تتصل على رقم الطوارئ 911 والرقم الخاص بمديرية الأمن العام, وراح يطلبوا الجهات المختصة اللي هي مديرية الدفاع المدني. طبعا مديرية الدفاع المدني عندهم آليات ومعدات متخصصة وعندهم. صحيح. كوادر نشامة قادرين على التعامل مع مثل هذه الحوادث بكل مهنية واقتدار.
0: من وجه لهم تحية جميع النشامة ومنتسب بالدفاع المدني, وأخص بالذكر مديرية الدفاع المدني شرق إربد وغرب إربد.
1: نعم صحيح, لأنه منطقة شرق إربد وغرب إربد خلينا نقول المديريات اللي هن باختصاص إقليم الشمال.
0: نعم.
1: وتتعامل لأنه مناطق الشمال منطقة حرجية وبها كثير من المناطق حرجية, وبالتالي يتعاملون مع الحوادث الناتجة عن حرق الغابات والأعشاب بكثرة أكثر من بعض المناطق الأخرى.
0: والله يعني هم يعني مش مقصرين, وإحنا بدنا نوجه رسالة عبر أثير إذاعة جامعة يرموك وبرنامج نبض الأمان وإبراهيم بيك, إنه إحنا كمان نحافظ على الثروة الحرجية الموجودة عندنا, لأنه إحنا أقل من 1% يعني من نسبة مساحة المملكة الأردنية الهاشمية, وحابين إنها تزيد. يعني بجوز معالي وزير الداخلية يوم الأحد كان في حملة لإزالة الأعشاب الجافة والضارة في مشروع تحريج كفر بيل, وهو مشروع كبير يزيد عن 1700 دنم لتحريج هذه المنطقة بأشجار الخروب, ومن المتوقع أنه معروف أشجار الخروب ذات قيمة غذائية وأيضا ذات قيمة مادية, ممكن أنه نستخرج منها دبس الخروب لاحقا وتشغل آلاف المواطنين في هذا المصنع المنوي إقامته في منطقة كفر بيل غرب إربد في لواء الكرة. أيضا يعني إحنا الأعشاب الجافة هاي مشكلة, يعني كثير منطلع على بعض الدور وحوالين الدور تلاقي بعض الأعشاب الجافة, فحري أنه نوجه رسالة للمواطنين أنه عشب حوالين منطقتك, جيب عامل أو أنت وولادك.
1: نعم.
0: أنه
1: صحيح.
0: عشان تخفف من هاي الأعشاب الضارة اللي ممكن تكون مرتع لبعض الحشرات أو الزواحف, أو حتى لا قدر الله أنه لا سمح الله إذا صار أي حريق أنها تولع بسرعة إحنا نغذي عليها بالإزالة.
1: سيد العزيز إحنا بداية طبعا بنعرج على مبادرة سمو ولي العهد الله يحفظه.
0: نعم.
1: المحافظة على البيئة.
0: نعم.
1: وبالتالي إحنا لما نتوجه إلى مناطقنا الحرجية ومناطق المتنزهات ونشوف الأماكن بفضل
0: الطبيعية الخلابة,
1: يعني إحنا لا أخفيك شفنا لما انطلقت هالمبادرة أكياس النفايات اللي كانت موجودة أطنان.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا من إيدينا إحنا اللي وضعناه, وبالتالي على مستوى ابدأ بنفسك ثم ابدأ بالآخر. الآخرين. أنا لما بتوجه أنا وعيلتي على مكان تنزه وبنخلص عملية الشواء، بالتالي لما بوجههم أنا كأطفالي إنه
0: يابا
1: اطفي النار ونظف حطن بكيس وبنوديه على مكان مختص، نعم. هذا الإشي بعزز عند طفلي إنه المرة الثانية لما روح أنا وياه راح يلجأ إنه نظف مكانه. فبالتالي اترك،
0: أنت بتزرع فيه،
1: نعم، اترك المكان كما تحب أن تراه. وبالتالي يعني الآن زي ما تفضلت حكيت لك مقبلين على فصل الصيف، والآن الأعشاب بدأت بالتيبس،
0: نعم.
1: الآن حريبنا إحنا، كل واحد يبدأ بنفسه.
0: صحيح.
1: عندك على مستوى بيتك هالحكورة اللي عندك يا ريت تنظفها. في عندنا نوادي شبابية، في عندنا مدارس، في عندنا جامعات. أول امبارح شفنا وزير الداخلية رعى منطقة كفربيل تنظيف الأعشاب، وبالتالي هاي مسؤولية وطنية. يعني لما نحافظ على البقعة الخضراء اللي عندنا مسؤولية. والله لما بشوف فادي بيك، لما بشوف منطقة أتت عليها النيران وسودة، والله نموذي للعين.
0: صحيح.
1: لكن لما بنشوف الخضار الموجود، احنا شفنا قبل فصل الربيع قبل الشهر وشفنا الخضار الموجود
0: والورود
1: ايش ببسط. ولما تروح على منطقة نظيفة ما فيها لا او اجلكم الله او صاخ ولا ايش، والله ايش ببسط.
0: صحيح.
1: اما لما تروح على منطقة موجود فيها هاي النفايات والمنظر المؤذي للعين انه محروق هالدلومات هاي، فبالتالي هذا إشي ما بنرضاه. فبالتالي إحنا شركاء جميعا إن شاء الله بنحافظ على بيئتنا، إن شاء الله بتكون سالمة بإذن الله.
0: إن شاء الله. انتصف وقت البرنامج، بدنا نتوقف الآن مع فاصل ونعود بعد قليل، ابقوا معنا.

0: يرموك اف ام
1: 105.7. عم تسمعوا الاولى بشمال راديو يرموك اف ام

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: أهلا وسهلا بجميع المستمعين وكل من انضم إلينا عبر أثير جامعة اليرموك إذاعة جامعة اليرموك يرموك أف أم على 105.7. أهلا وسهلا بالجميع. أيضا بدي أجدد الترحاب بضيفي داخل الاستوديو المقدم إبراهيم الكردي رئيس قسم الشرطة المجتمعية لإقليم الشمال.
1: هلا فادي بيك.
0: مساء الخير سيدي مرم من جديد.
1: مساء الورد سيدي.
0: كنا قد توقفنا الفاصل ولرفع أذان صلاة الظهر وأيضا إحنا كنا خلال الفاصل نتحدث عن مخاطر التي تنتشر في فصل الصيف. كنا نحكي عن الغرق عن الحرائق أيضا عن الاختناق حتى زي الشتوي مش في اختناق سيدي بوسائل التدفئة بس أيضا بالصيف في اختناق من وجود بعض الأطفال في المركبات خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. بدنا نحكي عن أبرز هاي المخاطر إذا تكرم سيدي.
1: سيدي العزيز من ضمن المخاطر اللي بتعامل معها الآن لما نحكي عن الإجهاد الحراري الآن عندنا الأشخاص اللي بيشتغلوا طبيعة عملهم تقتضي أن يكون بالمناطق زي مثلا بالمخابز
0: عمال البناء
1: عمال البناء بالمخابز الآن درجة حرارة خارجية ودرجة حرارة داخلية وبالتالي هون راح يكون عنده إجهاد حراري فبالتالي نتمنى من أرباب العمل أعطيهم قسط من الراحة ما بين الفترة والأخرى
0: كاسة مي.
1: الأشخاص اللي بيشتغلوا بالبناء أعطيهم فترة استراحة ما بين الفترة والأخرى حتى أنه هو يكون يستمر بهذا العمل. عندنا بعض تفضلت أخي فادي
0: اللي في ناس تنسى حالة ما بتشرب مي وسوائل.
1: نعم صحيح.
0: جسم بفقد سوائل.
1: أخي فادي أنت أكلت على معلومة مهمة جدا نتعامل معها كل سنة اللي هي ترك الأطفال داخل المركبات. أنا شفت بعيني أحد الأطفال بالسوق بإربد أمه متركته بالسيارة وراحت تشتري أغراض.
0: بالله كم ساعة تركته هاي؟
1: الله أعلم كم ساعة. الآن الطفل شو عم بيعمل؟ الطفل طلع رأسه من الشباك وبضغط على الكبسة اللي بترفع الشباك. أصبح ما ظل غير يختنق.
0: لا حول.
1: لولا ما أنا يعني خلينا نقول قدرة إلهي وأنا كنت موجود وقذبت الشباك حتى ما يرتفع وسكر على على
0: على رأسه.
1: على رأسه وبالتالي الآن نحن نتعامل لا سمح الله مع إصابات. غير اللي بترك لك الأطفال داخل السيارة وبسكر عليه وبروح بتبضع وبنسى بدل الساعة ساعتين ثلاث والأسف بيجي عليه ولا إنه لا سمح الله إذا مش إصابة نتعامل مع وفيات. إحنا بنأكد من خلال هذا المنبر الإعلامي على الأخوة المواطنين عدم ترك الأطفال مهما كانت الظروف.
0: والله الولد الصغير ما بنترك لحاله.
1: نعم صراحة.
0: لا هو صاحي ولا هو نايم. بده تفقد.
1: ممكن في بعض الأشخاص حتى لما بتركه بالسيارة بترك مفتاح السيارة داخل السيارة وبالتالي ممكن لا سمح الله حب الفضول وحب اللعب
0: السيارة.
1: يشغل السيارة لا سمح الله ويعمل أشياء. الآن يمنع ترك الأطفال داخل المركبات منعا باتا ولا تحت أي ظرف لأنه لا سمح الله ممكن أنت تركه هالساعة ساعة الزمان وتنسى وبالتالي أنت الآن تفقد شخص عزيز على قلبك.
0: والله إبراهيم بيك تصديق لكلامك يعني في بعض الأمهات أو الأهالي تلاقيهم بالرحلات بدها تنيم الولد وتحطه بالسيارة وبتلاقيها قاعد ينبش وبيسهر وبنبسطين وناسين الولد.
1: نعم صحيح.
0: فتا حدا يتفطن له ولا حدا يقول بدي اروح على السيارة اني اجيب شغلة من السيارة بفطن انه في عنده ولد وناسيه بالسيارة.
1: تمام. وكمان في بعض
0: الحوادث هذا بالتنزه يعني
1: كمان في بعض الحوادث تتعامل معها مديرية الدفاع المدني. بعض الاشخاص الان بتعرف بلجأ لمناطق التنزه حتى انه يفضي عن حاله
0: وينبسط.
1: الان بيبدأ بعملية الشواك والواحد برشان مشاغله وكثير تعاملنا بهالحوادث اذا كان عند مجرى سيل أو إذا كان بمزرعة خاصة فيها بركة مياه فقدنا الولد. وين الولد وين الولد؟ الولد للأسف راع على البركة الزراعي أو راع على السيل وما حدا داري عنه. لما صار يبحثوا عنه ولا جثة هامدة.
0: يعني المسطحات المائية هي عبارة عن خطر داهم.
1: أنت طلعت على مكان تنبسط.
0: نعم.
1: حتى أنه لا سمح الله ما تقلبش إلى مأساة أراقب طفلك أينما كان.
0: صح.
1: لما تراقب طفلك الآن أنت بتكون بوضع السليم. إذا فقد اترك طفلك يعمل اللي بده إياه. والآن أخي فادي كمان في عنده شغلة مهمة الآن مع تيبس الأعشاب وارتفاع منسوب الأعشاب الآن الأفاعي منتشرة بطريقة مش طبيعية
0: أو الحشرات
1: ومع ارتفاع درجة حرارة.
0: نعم.
1: فبالتالي في بعض كمان الأعشاب بتكون فيها مرتع للأفاعي. يا ريت من أخوانا المواطنين قبل ما تحط المكان اللي تفرش به المكان بدك تقعد فيه تفقد المكان إنه يكون خالي من هذه الأفاعي. في بعض الأحجار يكون موجودة لا سمح الله يكون بينتها في أفاعي. هاي الأمور البسيطة لما أنت بتوعي أطفالك بتوعي لك الموجودين والله بتقينا من وقوع بالحوادث على مختلف أنواعها.
0: والله أنا بدي أحكي السلامة تبدأ بالابتعاد عن أماكن السباحة الخطرة لأنه في أماكن مخصصة للسباحة. بعض المناطق يعني بتعرف زي سد وادي العرب إبراهيم بيه أكيد ممنوع السباحة فيه ومكتوب لوحات تحذيرية، بس في بعض الأشخاص يعني عنده شوية تهور وبتلاقيه يعني يجازف وما بردعوا هاي النصائح أو هاي التعليمات أو هاي اللوحات الإرشادية، يعني دقائق من التهور قد تنتهي بمأساة.
1: نعم صحيح،
0: وإحنا في غنى عنها. وبعدين مراقبة الأطفال زي ما حكينا ضروري نراقب أطفالنا خصوصا صغار، يعني صغار بالسن يعني مش واعي لتصرفاته، فالغرق بيحدث بصمت، يعني لما بيغرق أنت ما بتدري عنه أنه غرق، يعني بجوز يستنجد وما تسمعه.
1: سيدي حوادث الغرق من خلال إحصائيات مديرية الدفاع المدني إن تعامل معها كثير، فبالتالي في بعض الأماكن مخصصة للسباحة.
0: ما احنا قلنا الأماكن
1: وفيها فيها فيها منقذين، وبالتالي أنت بتكون بأمان، لكن في بعض الأشخاص بيسبحوا بالبرك الزراعية، بتعرف البرك الزراعية هاي محاطة بأكياس بلاستيك، فبالتالي إذا زحلقت فيها بالتالي الآن أنت وقع. والآن وفي عندنا كمان إشي آخر اللي هو الإنقاذ العشوائي.
0: نعم.
1: أنت لما شوف ابنك ولا شوف بنتك وقعوا داخل، وصارت قبل فترة، وبدل الأخو راح أخو ثاني ولحقهم الأبو ده أنقذوه، بالتالي أنت بدل ما تكون بوفاة بصير بوفاتين من الإنقاذ العشوائي.
0: صحيح.
1: يا ريت من مواطننا من خلال هالمنبر إنه يا ريت مواطن الالتزام بالنصائح والإرشادات الصادرة عن جميع الجهات المختصة والصادرة عن كافة وسائل الإعلام.
0: نعم.
1: وسائل الإعلام منبر حر،
0: هدفنا التوعية.
1: هدفنا التوعية، وبالتالي التوعية هي سبيل الأسلم للنجاة.
0: إبراهيم بك أنا بدي أشكر جهودكم في الشرطة المجتمعية صدقا، يعني جميع ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة المجتمعية متواجدين في كل مركز أمني وأيضا في كل خلنا نقول مناسبة من المناسبات التوعوية أو الحملات اللي بتقوم فيها مديرية الأمن العام، يعني جهودكم مباركة. نحكي عن دور الشرطة المجتمعية في إيصال الرسالة الأمنية بأسلوب حضاري.
1: سيدي الشرطة المجتمعية هي تجسيد حقيقي للشراكة ما بين المديرية الأمن العام والمجتمع. لم تكن بيوم من الأيام جهة أمنية تقليدية، بل كانت وما زالت حاضن المبادرات ومحرك للتوعية وصوت ينقل هموم المواطنين والوقوف على القضايا والمشاكل لمعالجتها حتى لا سمح الله تتحول إلى مآسي. لديها تشابك وشراكة مع كافة وسائل المؤسسات الدولية العام والخاصة. هدفها الأول والأسمى هي التوعية والوصول إلى المواطن أينما كان، حتى يكون المواطن رديف لنا، وحتى يكون وعي المواطن أينما كان حتى نحد من وقوع هاي الحوادث. إن شاء الله إحنا نتمنى إنه عام 2026 إن شاء الله يكون عام أرقام صفرية وخالي من الحوادث بإذن الله
0: إن شاء الله. يعني أنا بدي أشكر كمان في هذا الإطار يعني جميع الشركاء اللي بيشتغلوا مع الشرطة المجتمعية من وزارة الصحة، من مديريات الشباب، مديريات التربية والتعليم، وأيضا وزارة الإدارة المحلية والبلديات، يعني أيضا المجتمع المحلي والشباب، ما بننكر دور الشباب إنهم فاعلين في هاي الحملات، من حملات نظافة، من حملات إزالة أعشاب ضارة، من أي حملة أو مبادرة تقوم فيها أو تطلقها مديرية الأمن العام. وإحنا أيضا مقبلين على موسم عطلة، يعني أكيد هسه الآن في عنا عطلة عيد وفي عنا فترة طويلة من إجازة، أكيد الناس راح تكون فيها رحلات، فيها تنزه خلال عطلة عيد، وهي عطلة طويلة نوعا ما، أكيد الناس راح تطلع. إحنا حابين إنه الرسالة تكون وصلت للجميع، بدنا بعض النصائح والإرشادات اللي إحنا بنركز عليها لكل من يستمع إلينا.
1: سيد العزيز طبعا انتهج هالفرصة نقول كل عام وانت بخير والوطن بخير وقاد وطننا بألف خير وسمو ولي العهد بألف خير والعائلة هاشمية وبألف خير والأردنيين كافة بألف خير إن شاء الله، وإن شاء الله بنعاد علينا العيد إن شاء الله بخير وبركات إن شاء الله. الآن زي ما تفضلت راح يتوجه المواطنين خلال عطلة العيد، بدهم ينبسطوا، بدهم يطلعوا يطشوا إلى المسطحات المائية، إلى الأماكن التنزه، سواء الأماكن الأثرية أو الأماكن السياحية للترفيه عن النفس. وبالتالي
0: مش غلط احنا مع انه يكون التنزه امن وبدون اخطار وبدون
1: نعم
0: حوادث.
1: صحيح. نعم. لكن احنا بندعو المواطننا من خلالكم.
0: نعم.
1: انتهاج السلوك الوقائي هو السبيل لنا نحد من وقوع الحوادث. انا لما بلتزم بالنصائح وبسمعها الان وبسمعها بكافه وسائل الاعلام والجهات المعنيه بلتزم بها وببعد عن الممارسات الخاطئه، اللي بتكون سبب بوقوع الحوادث. هذا الإشي ببسطنا، وهذا الإشي إن شاء الله دائما بخلينا بالأمان. لكن إذا أنا بدي أتجاهل هاي المعلومات وأقول أمور ماشية، والله
0: اتركها
1: على التساهيل، لا سمح الله راح تقع، يروح واحد عزيز على نفسك وبعدين تتمنى على الله أماني. نتمنى إن شاء الله التزام بهاي النصائح حتى نكون إن شاء الله إحنا ببر الأمان بإذن الله
0: إن شاء الله. أيضا بدي أركز على شغلة الأطفال، يعني هاي شغلة مهمة جدا، ضرورة مراقبة الأطفال أثناء الرحلات أو حتى بالبيت، لأنه الطفل ما بتعرف تصرفاته، هل هي يعني اجتهاد شخصي، ممكن شاف إشي على التليفون قلده، ما بتعرف شو اللي بيطلع معه، وما في بدون رقابة
1: حب الفضول،
0: حب الفضول نعم، وخصوصا لما بيطلعوا تنزه ورحلات بصير الولد أول شيء يبلش يلعب بتراب، بعدين شوية تحجار، بعدين ما تعرف شو وين بروح، ممكن يولع نار،
1: بعدين بأخذ قداحة من أبوه،
0: حتى لو بشوف أبوه بولع فحم بده يشوي بده يصير يلعب ويقلده.
1: نعم صحيح،
0: ولا لا؟
1: نعم صحيح،
0: وربما يعني بصير لا سمح الله ممكن يحرك حاله، تقع فحم الأرض بده يمسكها بيده.
1: نعم صحيح،
0: صح ولا لا؟
1: نعم صحيح.
0: أيضا قلنا بعض الأمهات يعني عليهم دور داخل البيت خارج البيت بمراقبة الأبناء وعدم تركهم داخل السيارات المغلقة أو أماكن مغلقة.
1: سيدي هو بقع
0: العتق
1: على الأهل.
0: نعم.
1: أنا براقب ابني أينما كان، سواء كان بالسيارة، سواء كان بالبيت، سواء كان لما بطلع برحلة تنزه أو بالطش. أنا حتى حافظ على ابني زي ما حكيت، حب الفضول، حب اللعب، وبالتالي يلجأ إلى بعض الممارسات الخاطئة. الممارسات الخاطئة للأسف بنتج عنها وفيات وبنتج عنها إصابات بالغة. فبالتالي أنا لما بطلع على منطقة فيها أماكن فيها عشب، وبالتالي لما بترك الكبريت ولا الولاعة بيد الطفل، لا سمح الله ممكن يلجأ إنه يولع هالمحاصيل الموجودة هاي، وبالتالي انتشار النيران على نطاق واسع. أنا لما بتركه بالداخل المركبة وبدون مراقبة، ممكن لا سمح الله يؤدي إلى وقوع وفيات. أنا لما بتركه بالبيت وبدون مراقبة، ممكن لا سمح الله يلعب بإشي خطير، بسكين ولا بكذا، وبالتالي الأطفال إحنا المسؤولين عنهم، وبالتالي هي مسؤولية تقع على الجميع إن شاء الله.
0: لكل من يستمع إلينا أيضا بدي أعود وأكد على موضوع النظافة والاهتمام بالنظافة العامة، وهذا سلوك حضاري. يعني جلالة الملك وسمو ولي العهد جميعهم يحثون ويركزون في كل رسالة.
1: نعم صحيح.
0: على المحافظة على النظافة. إحنا بدنا وطننا الأردن ومحافظة إربد عروس الشمال تبقى هي الصورة الحضارية لكل من يتنزه ويحضر إلى إربد للتنزه.

0: تكون إن شاء الله بيئتنا إن شاء الله خالية من النفايات. ودائما شفنا وزير الداخلية قبل كم يوم أجى على الهدف
1: هي رسائل بث رسائل.
0: الهدف هي بث رسائل للمواطنين حتى أن المواطن يبدأ بنفسه وبالتالي على الآخرين إن شاء الله.
1: طيب بدنا نستغل وجودك معنا أيضا، بدي أمسي بالخير على جميع المتابعين اللي بيتابعوا برنامج نبض الأمان، وبدي أذكر بعض الأسماء اللي بيتابعونا الآن على السمع. بدي أمسي بالخير على يزن الشناق وإبراهيم بني حمد، موسى رفاعي، أبو يوسف، وثائر رفاعي. مساكو خير وبركة. مساء الخير لمحمد خالد رفاعي ومحمود رفاعي وأيضا محمد أبو غريبة، يسعد مساكم جميعا. أيضا بدي أمسي بالخير على محمد بيك أبو خيط وحسام بيك الخصاوني، يسعد مساكم أينما كنتم في محافظة دربت تستمعون إلى برنامج نبض الأمان. بدي أشكر متابعتكم لنا المقدم عاطف الخوالدي، مساء الخير عاطف بيك، وأيضا الرائد شعبان مفيد، والرائد نادر العبابنة، وأيضا الرائد محمد الحراسيس. تحياتي لفؤاد طعاني أبو زيد، ضياء الشواهني أبو بشير، وخليل طعاني أبو جاد، عبد الله الربع، سماح البكار، محمد البدور، وزيد فؤاد طعاني، أهلا وسهلا بكم جميعا. مهند بيك أبو عواد، وضرار بيك الرواشدة، معتصم فريحات، وعلي أبو هزيم، سياف السطري، وتامر العباسي، ونضال محمد سليم أبو عمر، ومحمد طخشون، وسامح الشلول. حامد الإصمادي وطارق العنزي ومحمد العياصرة ومحمد منير العزام، يا هلا بكم أينما كنتم. بدي أتوجه بباقة من الورد والشكر الجزيل لعطوفة العميد الدكتور جمعة الحمايدي قائد أمن إقليم الشمال على الجهود الكبيرة التي تبذل ضمن اختصاص إقليم الشمال، وأخص جميع الضباط وضباط صف وأفراد العاملين في إقليم الشمال. منجدد المباركة لجميع الخريجين من جميع الجامعات، وأخص أيضا خريجي جامعة مؤتة، الله يعطيكم العافية على جهودكم، مبارك تخريجكم، ونفرح فيكم في أعلى المراتب إن شاء الله. يعني الوقت شرف على الانتهاء، إبراهيم بيك كان بدنا نظل مع بعض أكثر، إن شاء الله بنوعدك في حلقات قادمة نستضيفك وتكون ضيف معنا، يعني كسبنا وجودك معنا إبراهيم بيك والمعلومات القيمة اللي تفضلت فيها. أنا بدي أشكرك، أشكرك شخصيا إبراهيم المقدم إبراهيم الكردي رئيس قسم الشرطة المجتمعية لإقليم الشمال، وبدي أشكر جميع العاملين في إقليم الشمال من الشرطة المجتمعية.
0: شكرا لك فادي بيك، إن شاء الله نتمنى لإذاعة جامعة الحبيب جامعة يرموك التقدم والازدهار، وإلكم كمان إن شاء الله تقدم الازدهار، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: يعني ختام لقائنا اليوم بدي أأكد على أن الصيف الأمن لا يتحقق إلا بجهود الجميع وبتعاونهم وحرصهم على اتباع السلوكيات الوقائية للحد من الحوادث والمخاطر لا قدر الله. أنا بدي أشكر فريق العمل اللي كان معي على مدار هذه الساعة من الزمن، بداية بدي أشكر الإعداد طقة عبد المهدي مقابلة وسوار العزام، من الهندسة الإذاعية يوسف علوان، سباء شنيقات، ومعتصم جريبان، من الإشراف العام الحبيب أنس العمري أبو آدم، الله يعطيك ألف عافية. أيضا تحياتي للدكتور غزيم الخالدي مدير إذاعة جامعة يرموك، يرموك أف أم، شكرا دكتور غزيم. هذه تحياتي ولكم كل أمنيات المحبة والسلام مني أنا النقيب فادي الزعبي، كل عام وأنتم بخير، نلقاكم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وإلى اللقاء.

من قلب الشمال ومن إربد دار العلم والعز، بنسمع صوت بنت نشمية بتحكي باسم كل الشباب اللي بيحبوا وطنهم وجيشهم. نشامة على المايك، برنامجنا الوطني اللي بنفتخر فيه ونحكي من خلاله عن جيشنا العربي، عن قصص العز والتضحيات وعن انتمائنا اللي ما بتهزه ريح. رح تسمعوا قصص، مواقف وحكايات بتخلد معنا كلمة نشامة.

0: مساء الخير لمستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة اليرموك. يشرفنا اليوم أن نستضيف وإياكم شخصية جمعت بين الانضباط العسكري والخبرة الأكاديمية. خدم في سلاح الجو الملكي الأردني وتقاعد برتبة مقدم، وبعد مسيرته العسكرية واصل عطاؤه في الجامعات الأردنية والعربية بمجال العلوم والإدارة المالية. ونرحب بضيفنا الكريم المتقاعد العسكري المقدم الدكتور عادل حراحشة. أهلا وسهلا دكتورنا.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: الله يحفظكم يا رب. سيدي بالبداية دكتور، عرفنا أكثر عن نفسك وعن رحلتك من الحياة العسكرية للحياة الأكاديمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: الله يحفظك.
1: من جامعة اليرموك التي يعني قضيت فيها أحلى أيام الشباب، أيام درجة البكالوريوس، ولا زلت كل ما أمر على إربد لازم أضيف على جامعة اليرموك وأستمتع بأجواءها وأتذكر الأيام الجميلة التي كنا نقضيها في هذه الجامعة الكريمة إن شاء الله. تخرجت من جامعة اليرموك في عام 1988، درست البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية.
0: نعم.
1: ومن ثم التحقت في

0: حتى يكون قائدا على جميع المستويات من قائد بصير إلى قائد قاعدة إلى أعلى الرتب، يجب أن يكون متمسك بعملية القيادة.
1: نعم.
0: بعد ما تخرجت من الكلية العسكرية بعد التدريب لمدة عام التحقت في سلاح الجو الملكي الأردني.
1: ما شاء الله.
0: طبعا القوات المسلحة في الأردن يمكن هي المؤسسة الوحيدة في القطاع العام تعطي عملية التدريب اهتمام كبير جدا.
1: نعم بتعزز.
0: نعم
1: صحيح. سيدي يعني ما شاء الله مسيرة حافلة ومشرفة. من بعد هذه المسيرة ننتقل للحديث عن الحياة العسكرية والانتماء. سيدي احكي لنا كيف كانت بدايتك في سلاح الجو الملكي وعن رحلتك من الحياة العسكرية للحياة الأكاديمية.
0: طبعا هي عملية صعبة انه الانسان ينتقل من الحياة المدنية الى الحياة العسكرية، بحاجة الى عملية اعادة تأهيل.
1: صحيح، تغيير شامل.
0: تغيير كامل. نعم. وحياة مختلفة فيها صعوبات وفيها تحمل مسؤولية، ولكن التدريب وتعليم الشخص ان يتحمل المسؤولية بمعنى كلمة المسؤولية.
1: نعم.
0: يعني في كثير من الناس ابائنا واجدادنا اللي خدموا في القوات المسلحة الاردنية دائما يسأل اذا انت تريد أن تتحمل المسؤولية وتكون شخص بناء وفاعل في الحياة عندك خيارين، إما أنك تكون تخرجت من المدرسة العسكرية أو أنك غادرت البلد وكنت في الغربة. الغربة تبني شخصية قوية للإنسان لأنه يعتمد على نفسه، والقوات المسلحة كذلك مدرسة كبيرة جدا في الاعتماد والانضباط والقيادة.
1: نعم. سيدي كثير ناس بتفكر انه التقاعد هو نهاية العطاء، لكن بنكتشف من خلال مسيرة حضرتك انه هو بالحقيقة بداية مرحلة جديدة.
0: الانسان يجب ان يلتحق بطموحه دائما.
1: نعم.
0: حتى الواحد لو حصل على التقاعد هي ليست نهاية الحياة، تستطيع ان تخدم بلدك، تستطيع ان تخدم حتى الامة مش فقط بالاردن بكل الوسائل اذا كان عندك تصميم. انا كنت في دورة في الولايات المتحدة الامريكية في تكساس، وكانوا حاطين يعني يافطة ضخمة جدا في القاعدة انه الديترمينيشن التصميم والعزم له في حياة الانسان حوالي 98% والذكاء والالهام فقط 2%.
1: نعم، تصميم هو الاساس.
0: اذا كان الانسان عنده تصميم يستطيع ان يعمل المستحيل.
1: نعم. تفضل سيدي استمر.
0: كان عندي رغبة قوية جدا اني انا واصل التعليم، قدمت للحصول على درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية، وعلم انه هذا يعني مجال صعب مش بالسهولة.
1: صحيح ما شاء الله.
0: حتى الاساتذة كانوا يستغربوا انه انا مش مصرفي، يعني انا انسان عسكري، وجميع زملائي في الدراسة هم خريجين يعملوا في البنوك وفي الاسواق المالية.
1: نعم، لكن انت اتجهت للسلك العسكري.
0: اتجهت للسلك العسكري، وعندما التحقت بالماجستير يعني الحمد لله حصلت على الأول على برنامج الماجستير، وجميع زملائي في الأسواق المالية وبالبنوك وكذا وتفوقت عليهم، لأنه كان عندي إرادة قوية جدا أني أنا يجب أن أحصل على درجة الماجستير بتفوق، فقط مش فقط شهادة، يعني يجب أن يكون متميز حتى في المجال المدني.
1: ما شاء الله سيدي، زي ما حكينا قبل شوي مسيرة مشرفة. سيدي خلينا نحكي شوي عن محور مهم، العلوم المالية والإدارة، بمعنى كيف ساعدتك دراسة العلوم المالية والإدارة خلال عملك العسكري، وحكي لنا إيش الأشياء المشتركة بين الإدارة العسكرية والإدارة المالية.
0: الإدارة العسكرية دائما هي الانضباط.
1: نعم.
0: وحدة القيادة.
1: الالتزام.
0: الالتزام، تحمل المسؤولية.
1: صحيح.
0: إذا أردت أن تتخذ قرار يجب أن تتحمل مسؤولية القرار.
1: عشان
0: هيك الإنسان يعني يفكر بقوة وبتأني قبل أن يتخذ أي قرار.
1: نعم.
0: الموارد المالية الموجودة في القوات المسلحة يجب أن نحافظ عليها بكل وسيلة. عندما تكون مؤهل علميا تستطيع أن تتعامل مع هذه الموارد المالية، هي موارد البلد، يعني هي من دفعها أبي وأبوكي وأحد من الضرائب.
1: صحيح.
0: العامة.
1: نعم.
0: يجب أن نحافظ على هذا المال العام، وأمانة دينية وأمانة أخلاقية وأمانة مسؤولية. عندما تكون مؤهل علميا كيفية المحافظة على المال العام تكون أنت مؤهل أكثر من غيرك في التعامل مع الإدارة العسكرية.
1: نعم سيدي، اليوم كثير شباب عندهم طموحات كبيرة، لكن أحيانا بيغيب عنهم التخطيط المالي. الإدارة المالية بنكتشف من كلام حضرتك أنه هي مش بس أرقام، هي أسلوب حياة وتنظيم. صحيح؟
0: نعم
1: طبعاً. نعم. تفضل سيدي.
0: عندك موارد، هاي الموارد يجب أن تتصرف وفق هذه الموارد.
1: نعم، على أساسها يعني
0: على أساسها. أنا صح. أنا عندي مورد مالي مبلغ معين يجب أن أتصرف وفق هذا المبلغ. نجد الآن للأسف الشديد الكثير من القضايا المالية بالبنوك وبيع شقق وأراضي وسيارات بالمزاد العلني عدم وجود التخطيط المالي.
1: بالضبط.
0: يعني أنا عندي إمكانيات مالية، عندي 1000 دينار، يجب أن أتصرف وفق 1000 دينار. لا يجوز أن أحمل نفسي عبء ديون وفوائد وضرائب وأمور هذه على أكثر من حاجتي.
1: بالضبط. هو بتلاقي شبابنا اليوم ما عنده إدارة مالية، بمعنى مثلا لو معه مبلغ مالي ولو بسيط شوي ما بيقدر شو اسمه ما يرتب أولوياته ولا حتى يصرف هذا المال بالشكل المناسب والصحيح.
0: مضبوط. الوعي المالي غير متوفر الآن.
1: نعم.
0: يعني سيد طلاب جامعيين حاصلين على درجات علمية،
1: نعم،
0: تلاقي دخله رقم معين ولكن هو يحاول أن يتجاوز هذا الحد.
1: صحيح.
0: الآن يقع فيه مشاكل مالية، يقع فيه مشاكل حياتية، ضغوطات نفسية، وهو لا يستطيع أن يدير حياته المالية بسبب أخطائه هو.
1: نعم صحيح. سيدي ننتقل لآخر محور وهو تعزيز الوعي والانتماء عند الشباب. كيف ممكن نزرع روح الوعي والولاء عند شبابنا اليوم؟
0: الوعي والانتماء هما حجر الزاوية لبناء أي جيل شبابي فاعل.
1: نعم الأساس.
0: الوعي يمنح الشباب القدرة على الفهم والتحليل الإيجابي للأحداث، يستطيع أن يحلل بإيجابية، يستطيع أن يعني فقط أنه يحصل على المعلومة ويقوم بنشر هذه المعلومة، إعادة نشرها. يجب أن تحلل هذه المعلومة، ما المقصود، ما الهدف من إرسال هذه المعلومة لهذا الشخص.
1: صحيح. سيدي الشباب اليوم بحاجة برضو لقصص حقيقية وتجارب واقعية أكثر من الكلام النظري.
0: مضبوط. يجب أن يكون هناك قدوات.
1: بالضبط. وشخصيات يعني
0: شخصيات وطنية، شخصيات ملهمة يستطيع الإنسان أن يقتدي بهذه الشخصيات.
1: نعم. وجود شخصيات خدمت الوطن ثم انتقلت للعلم والتعليم، هذا الشيء بيعطي نموذج مهم للشباب مثل حضراتكم.
0: مضبوط. يعني يجب أن نعطي للشباب أمور عملية وليست نظرية.
1: نعم.
0: هو يحكي انه انا لا استطيع ان يعني مش ملاقي شغل، انا عندي مشاكل مالية، عندي كذا، انا بجيب له قدوة، شخص خرج من لا شيء.
1: نعم صحيح.
0: من على الرغم من الظروف القاسية والصعبة
1: حتى يمكن يكونوا ما عندهم مثلا دخل مالي كبير، لكن هو استطاع انه يكون قدوة لباقي الشباب والجيل اللي بعده،
0: واستطاع انه يدير هاي المبالغ البسيطة اللي كانت عنده ويحقق اهداف كبيرة جدا.
1: نعم. سيدي بنهاية حلقتنا اليوم شو بتحب تقدم نصائح للشباب اللي عم يسمعونا؟
0: أولا يجب أن يدرس الإنسان تاريخ البلد التي يعيش فيها.
1: صحيح.
0: تاريخ مشرف. يعني أنا جاري باكستاني أجعل الأردن خلال سنة استطاع أنه يلف كل الأردن ويشوف المقامات الصحابة، يعني هاي بلد مباركة، معاذ بن جمل، شهداء معركة مؤتة، معركة اليرموك.
1: نعم. العديد من المواقع الأثرية
0: وتاريخية ومشرفة. هؤلاء القادة أجوا من كل العالم في الفتوحات الإسلامية بلاد الشام، موجودين بهذه الأرض الطاهرة، الأرض المباركة. يجب أن نعرف تاريخ هذا البلد المشرف حتى نستطيع أن نفتخر ببلدنا.
1: نعم. وعلينا برضو نعزز السردية الأردنية، وأنه كل شخص يفتخر بتاريخه
0: ويستطيع أن يدافع بقوة، لأنه عنده يعني مخزون تاريخي طلع على تاريخ هذا البلد.
1: نعم.
0: إنجازات هائلة جدا في الأردن مقارنة مع الدخل القومي المتوفر.
1: نعم.
0: يعني أنا لما أزور كلية الطب في جامعة اليرموك، وكان لي الشرف أنه بنتي درست في هذه الجامعة، عن جد أنا أشعر بالفخر، وحتى أبعث صور لأصدقائي خارج الأردن أنه طلعوا كيف الإنجازات الموجودة عندنا إحنا.
1: ما شاء الله. الله يحفظك يا سيدي. نعم. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا للحديث. حديث اليوم يذكرنا بأن قوة الأوطان لا تكون فقط بالسلاح بل بالوعي والانتماء والفكر. كل الشكر لسعادة المقدم على هذه الإضاءة القيمة، والشكر الموصول لكم مستمعينا. دمتم في أمان الله.

وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج نشامة على المايك، ختام رحلة إعلامية جميلة عشناها معكم عبر أثير إذاعة جامعة اليرموك. كل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا تجاربهم وقصصهم، ولكل مستمع كان معنا ودعم هذا البرنامج من أول حلقة لآخر حلقة. الشكر الكبير لكل من كان خلف هذا العمل ولكل نشمي ونشمية خدموا هذا الوطن بكل

0: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم سجى عمر مجدلاوي، وأهلا بكم في حوار مع مسؤول. بين طموح النصوص التنظيمية لهيئة الإعلام وتعقيدات الفضاء الرقمي المفتوح، يدخل قطاع صناعة المحتوى في الأردن مربعا جديدا من الضوابط، رسوم تفصل الهاوي عن المحترف، وشروط تقنية تحاكم الذكاء الاصطناعي، ومفارقة رسمية تستعين بالناشطين لدحض الشائعات في وقت يواجه فيه الإعلام الرصين تحديات إثبات الوجود. فمن يملك الكلمة الأخيرة مستقبلا في تشكيل وعي المواطن الأردني وحماية السلم المجتمعي؟ هل هي قوة تشريع والردع المالي، أم قدرة مؤسساتنا الإعلامية على ابتكار أدواتها الرقمية واسترداد ثقة الجمهور؟ أسئلة جوهرية وعميقة نناقشها اليوم في هذه الحلقة مع ضيفنا العزيز الكاتب الصحفي المخضرم الأستاذ خالد القضاء، الذي ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف. أستاذ خالد، أهلا بك في حوار مع مسؤول.
1: مسارك يا ستي إلى كل مستمعينك الكرام، لكلنا هنا بالشمال ولجميع الزميلات والزملات في إذاعة جامعة اليرموك.
0: يسعدنا تواجدك معنا أستاذ خالد. بداية أستاذ خالد، النظام الجديد لتنظيم الإعلام الرقمي الصادر عن هيئة الإعلام يفصل بحدة في الرسوم، حيث حددت الهيئة 500 دينار لصانع المحتوى المحترف مقابل 100 دينار للهاوي. من قراءتك للمشهد، هل تملك هيئة الإعلام اليوم آليات واضحة لتبرير هذا الفارق المالي؟ وهنا نسأل أستاذ خالد عن معيار الفرز الفعلي، يعني هل ستحكم الهيئة بناء على المهنية والجودة وقيمة المادة المقدمة، أم ستعتمد ببساطة على حجم الأرباح وأرقام المتابعين؟ أم أننا أمام إشكالية تصنيف قد تجعل القرار صعب التطبيق على أرض الواقع برأيك؟ تفضل.
1: يعني احنا بدي ابلش اجابتي من اخر كلمه، احنا امام اليه لضبط محتوى او اليه لضبط الفوضى الموجوده في شبكات التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: خلينا نعترف انه بسبب كثير من القيود التي فرضت على الصحفيين، كثير قيود التي فرضت على وسائل الاعلام، سواء كانت من قيادات او حتى منظومه قانونيه او حتى تاهيل وتدريب او بث دماء جديده، تركنا فراغ في الفضاء الرقمي. هذا الفراغ الرقمي تسلل إليه الكثير من المحتوى الذي أنشئ من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وأخذت هذه المهنة أو هذا الإنشاء يتطور حتى أصبح مهنة يمتهنها البعض، تحقق له دخل أو تحقق له مكانة أو تحقق له مكاسب، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. جاء هذا النظام للتنظيم هذا يعني، وهو صدر بنظام وليس بقانون ضمن قانون هيئة الإعلام في تنظيم هذا الفضاء الرقمي. النقاش يدور حول يعني ما معنى المحتوى، ما معنى صانع المحتوى، وما هو المحتوى الذي يتم صناعته، هل هذا منتظم، هل هذا يشكل مهنة للشخص الذي يقوم بصناعته، هل لديه مردود، هل لديه شركات راعية، هل يتدخل في كل القضايا، أم هو لديه تخصص مثلا في المجال الرياضي أو في المجال السياسي أو حتى في المجال الزراعي أو حتى في مجال الثقافة أو حتى في مجال الغناء أو حتى التراث والأماكن الأثرية، وما هو غايات من هذا النشر. من هنا جاءت هذه المعادلة الصعبة لكيفية التعامل مع هذا الوليد الجديد الذي غطى مساحات كان من المفروض أن تلعبها أو أن تشغلها وسائل الإعلام بمختلف صنوفها.
0: نعم.
1: لكن هذه جاءت على أساس أنها رغبة شخصية من شخص يحقق أرباح، يصمت عندما يشاء ويتكلم عندما يشاء، وبالآخر مدامك أنت تخاطبني أنا كمواطن، في مبدأ بالشرع الدولي بيقول أي شخص يخاطب العامة سواء بقضاياهم أو يقدم الحلول أو يدفعهم لاتخاذ قرار أو يفسر لهم أحداث، يجب من الواجب أن يتم التعريف به. من هنا جاء هذا المبدأ الحق الناس بالمعرفة، حق المجتمع بالمعرفة من هؤلاء، كيفية طبيعة عملهم، هل هذا المستوى الذي يبثونه على أساس أنه خبر هل هو مدفوع ولا مش مدفوع. أجد التنظيم، أنا مع التنظيم ما قامت به الهيئة في الفترة الأخيرة، لكن هو صدر بنظام، هذا النظام هو فقط من قرار مجلس الوزراء يعني، وصدر بالجريدة الرسمية. بعتقد أنه سيحتاج لاحقا إلى كثير من التعديلات، سواء بقضية الرسوم، سواء قضية باللجنة، سواء من هو المحترف، ما هي المعايير سيضعها، وهل اللجنة التي تم اختيارها من الهيئة قادرة على وضع هذه الضوابط؟ هل هناك تدخلات خارجية بهذه اللجنة أو تصنيف الناس؟ وما هي العقوبات؟ طيب أنا حجبت بلوردو ممكن أن يفتح حساب آخر في دولة أخرى، هل أنا ممكن أمنع من التصوير بالشارع؟ ما هي الصيغة القانونية للمنع؟ هل أنا يجب أن أفصح عن نفسي، أن أعرف على نفسي ما هي خصوصية الناس في الأماكن العامة؟ فالقضية جدا شائكة، لكن التنظيم ضرورة، ليس بهدف معاقبة أو التضييق على النشطاء أو على المؤسسات الإعلامية أو على صانع المحتوى، بقدر ما هو حفظ حق المجتمع بمعرفة من يخاطبهم، وأن هذا لديه سجل، أن هذا لديه رقم هاتف، أن هذا لديه شخص، هو ليس شخص وهمي، أن هذا الشخص كذلك ممكن أنك تتواصل معه سواء عبر الهاتف أو لديه عنوان أو لديه جهة مرجعية أو يترك معلوماته. فالتنظيم ضروري، هذا ما يسمى بالعالم التسجيل. لكن جاءت قضية أنه ما هي العقوبات، ما هي الرسوم؟ هذا قضية بعتقد أنه سنحتاج من خلال أول سنة لبدء تطبيق هذا النظام إلى إعادة ترتيب، إلى ستظهر هناك الكثير من المشاكل في تطبيق هذا النظام. سيكون هناك قرارات ممكن وصفها بالفردية أو بالاجتهادات الشخصية لتطبيق هذا أحكام هذا، لكن مع الوقت أنا على ثقة أن هذا الأمور سينفضم بشكل أكبر، وسيصبح أن الشخص الذي يذهب إلى شركة ويدعي أنه لديه صفحة ويطلب منهم الترويج له، يجب عليه أن يعلن أن هذه المادة أولا هي مادة دعائية، وعلى الشركة التي دفعت له مقابل تلك الدعاية التي أنشاها أو نشرها على صفحته، يجب أن إذا دفعت له أموال هذه الأموال خاضعة كذلك ضريبة الدخل. فهنا بالموضوع أن الربط المالي مع الربط حق المجتمع، نحن نحتاج إلى تنظيم، لكن التنظيم بطريقة هي الإعلام قابل للمراجعة وقابل لإعادة التشكيل من جديد. نعم.
0: لكن أستاذ خالد، يعني لو نظرنا للمسألة هذه من زاوية البراغماتية السياسية، هناك من يرى أن لجوء مؤسساتنا الرسمية للمنصات الرقمية المليونية هو مجرد استغلال ذكي لأدوات العصر للوصول إلى جيل الشباب الذي هجر الشاشات التقليدية، وأن هؤلاء الصناع ليس صناع قرار بل هم مجرد أدوات توصيل سريعة. لكن من تحليلك أنت أستاذ خالد، هل تعيين المؤثرين كجسور رقمية لنقل الرواية الرسمية هو خطوة استراتيجية فرضها الواقع، أم أنه اعتراف ضمني بتراجع قدرة الخطاب الرسمي التقليدي؟
1: لا، التي فرضها أن هناك مسؤولين، ولا أستثني أحد في الحكومات المتعاقبة ولا حتى مجلس النواب ولا حتى كذلك من تقدم، لديهم مجموعة من المؤثرين يعملون لصالحهم ويتلقوا مبالغ بالباطن مقابل أولا الترويج لذلك الشخص، سواء بنشر فيديوهات وإعادة نشرها أكثر من مرة، بكم تزه المناصب، يعني هذه العبارات التفخيم للشخص بشكل كبير جدا. وليس هذه المهمة الوحيدة، المهمة الأخرى لهؤلاء الأشخاص هو الإطاحة بالخصوم، مهاجمة الخصوم، لكن بالباطن أن الشخص لديه أذرع تستطيع الترويج له وبالمقابل النيل أو مهاجمة خصومه. هذا وسائل الإعلام ما بتقوم بهذا الدور، هذه الوسائل الإعلام تقوم به. وحتى لو شفنا هناك فوضى في هذا الفضاء الرقمي، بنشوفها بالانتخابات، بنشوفها بصراع مجلس النواب، بنشوفها بعض القرارات مع أو ضد، بنشوفها بالتشكيلات الحكومية، بنشوفها بالتعديلات، بنشوفها حتى في بعض القرارات المتصلة بحق الناس، بحقوق الناس، أن الناس وخاصة مثلا بقانون الضمان الاجتماعي، أن الناس ينقسموا، أن هؤلاء ينقسموا مع أو ضد، ومنهم من يغيب تماما عن قضايا الوطنية. مثلا يوم العلم ما شفناهم حكوا عن إشان يوم العلم، لأنه لا يستفيدوا، ما في حدا دفع لهم عن يوم العلم يحكوا عن يوم العلم. فأبي بقضية نحن مثلا بالدور الأردني في غزة، بالدفاع الأردن عن مثلا الهجمات التي تعرض لها المملكة في حرب الدائرة الحالية بين إيران وإسرائيل وأمريكا في هذه المنطقة. هؤلاء لديهم حسابات خاصة، هذه الحسابات أحيانا تمس بالأمن الوطني. من هنا جاء هذه الفكرة، أنك أنت يجب عليك أن تتكلم بكل أحداث، ويجب عليك أن يكون لديك تخصص، تتحدث بالرياضة، تذهب إلى قطر، ومن دفع لك التذكرة، ومع من تجري مقابلات، لذلك تمتدح بعض الشركات التي وهي التي دفعت لك كل ذلك. على المجتمع، من حق المجتمع أن يعرف هذه التفاصيل. من هنا جاءت قضية التنظيم. أنا لازم على ليس فقط أنه مراجعة الإجراءات الترخيصية تقديم الوثائق، لكن على هذه الصفحات أن تبرز على للجمهور أن هذه الصفحة ممولة من جهة كذا من جهة كذا، أن هذه الصفحة لديها رقم ضريبي، أن هذه الصفحة صاحبها فلان وفلان. هذا الحق هو يعمل على ضبط المحتوى ويبقى المحتوى متخصصا كما كما كما يعني تطالب هيئة الإعلام، يبقى هذا يعني متكررا باستمرار، ويبقى هذا قابلا للنقاش العام. لكن انه نترك هذا الموضوع في قضية انه متى ما بده ينشر ما بده يتوقف يقيم القضايا الوطنية ويظهر لم يلعب المنتخب الوطني كذلك لا، او حتى يظهر ما بين الفيصلي والوحدات، يظهر ما بين الفيصلي والحسين كذلك القضاء، يظهر قصة البتراء، زيارة ناشط، تعديلات لما يصير كأن قضية مثلا ارسال نائب الى المدعي العام او العكس. هذه الفضاء الرقمي التي عجزت المؤسسات الإعلامية بسبب الرقابة الذاتية الشديدة على الصحفيين، عجزت عن معالجة هذه القضايا، فظهر هؤلاء لتغطية الفراغ اللي تركته بأسال الإعلام. نحن إذا شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت التي تقود المشهد بالأردن، هذا علامة خطيرة جدا أن وسائل الإعلام لا تقوم بدورها. كذلك المؤسسات الدولية التي أصبحت تنافس المؤسسات الإعلامية، يعني أنا عندي صفحة على وزارة الاتصال الحكومي، طيب وزارة الاتصال الحكومي مسؤول عن على الأقل خمس مؤسسات إعلامية، لماذا تنافس وسائل الإعلام في الوصول إلى الجمهور؟ حتى العقلية الناشط ليس أخذ يتبلور في أذهان حتى الوزراء، حتى النواب نفسهم أصبح لديهم هم صفحات، مثلا النائب فلان الفلاني لديه صفحة، هل هذا مطلوب من التسجيل؟ هل هذا محترف؟ هل هذا كذلك القضية بمنتهى التعقيد. لكن بالأساس أن المؤسسات الإعلامية مؤسسات الدولة يجب أن تكون لديها دعم مطلق للمؤسسات الإعلامية، تزودها بالمعلومات، وهي التي تقدم المعلومات في الفضاء الرقمي التي بناء عليه يصير النقاش العام من خلال نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي وليس العكس.
0: يعني لكن
1: لا يجوز مثلا الجريدة الرأي أن تنشر تصريحا لوزير نشره على صفحة الفيسبوك، وهذه الوزارة هي التي تتحكم بمقاليد هذه المؤسسة. فالقضية بمنتهى التعقيد، لكن بعتقد أنه ممكن بهذا النظام بعد سنة خاضع للمراجعة ممكن أن يكون هناك تبلور أفضل لإدارة هذا المحتوى شبكات التواصل الاجتماعي.
0: لكن يعني أستاذ خالد، إذا كانت الغاية هي الوصول يعني للجمهور بلغة عصرية، فلماذا تذهب البوصلة الرسمية إذا نحو الفضاء العشوائي وتتجاوز الإعلام المؤثر الذي يجمع بين النجومية الرقمية والالتزام المهني ولباقة؟
1: لأنه إحنا لا نخفي أن هناك صراعات ما بين الوزراء أنفسهم.
0: نعم.
1: لا نخفي أن هناك صراعات بين الكتل النيابية. لا نخفي أن هناك صراعات على داخل النواب نفسهم. أن مؤسسات الدولة الحمد لله إحنا نستفيد منها مؤسستين مهمات، وهي سبب نعمل أسباب استقرار الأردن، وهي مؤسسة القضاء ومؤسسة الجيش. لكن باقي المؤسسات هي بعض روادها هم نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، هم الذين يحركون هذا الفضاء. نائب يستثني وسائل الإعلام، يطلع على صفحته على الفيسبوك مباشرة، النائب يلعب دور الناشط ويقوم بالبث المباشر، أو وزير نفسه أو الوزارة نفسه من خلال حلقاته هي التي تدخل في منافسة، أو ما يسمى بالأخبار الجاهزة، أن الوزارة هي التي تصيغ الخبر أو الدائرة الحكومية توزع على وسائل الإعلام هذا الخبر عن حدث معين قام به الوزير أو رئيس الوزراء أو مجلس النواب أحياناً، أو لا يعبر حقيقة عن الأرض الواقع، بينما الناشط موجود في تلك الحدث هو الذي يقود المشهد. لأنه أخبارنا أصبحت بروتوكولية متكررة لا تجيب على أسئلة الجمهور، فأصبحت هناك الناس هجروا تلك الأخبار لأنه فقط من العنوان تستطيع أن تتخيل المتن يعني تماماً. فهذا انه النشطاء هم ليس فقط نشطاء يرغبوا في الحصول على الدخل المادي، هناك نشطاء يرغبون في الابتزاز السياسي، هناك نشطاء يرغبون في تحسين مواقعهم السياسيه، هناك نشطاء وزراء سابقين، نواب حاليين، نواب رسبوا، نواب نجحوا، كذلك النقابيين لديهم دور في ان يبقوا في الصداره، لكن لم يجدوا من خلال هذا الدور الذي يلعبوا فيه فضاء إلا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، فأصبحهم نشطاء بحد ذاتهم. هذه القضية هي معقدة لدرجة أنك لا تستطيع من خلال النظام أن تفصح الأفضل من النظام الذي تفصح فيه. أنك لماذا شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت التي تقود المشهد؟ لأن هناك في غياب، لأن هناك تأخرنا في قانون اسمه قانون حق الحصول على المعلومات، وعندما أقرينا هذا القانون أقرينا بصيغة عرفية، لكن احنا نحتاج الان الى مثل ما نحتاج الى هذا النظام نحتاج الى قانون جديد يسمونه سيابيه المعلومات، يعني ان المعلومات متاحه من مصادرها دون طلبها. هذا العالم يشتغل، هنا يبدأ أن المعلومات متاحة للجميع، أن الأرقام صحيحة، أن الأرقام خالية من انقطاع الكراهية، أن الأرقام أو المعلومات غير مجتزأة، غير موظفة لأغراض سياسية، وهي متاحة من مصادرها. هنا الحوار العام يبنى على معلومات حقيقية خالية من التضليل، خالية من خطاب الكراهية، وخالية من الابتزاز السياسي. نعم
0: أستاذ خالد، يعني الآن في هذه النقطة التي ذكرتها، بالنظر إلى توجه للاستعانة بالناشطين، يعني كما ذكرنا هذا توجه يضعنا أمام علامة استفهام كبيرة حول ثقة الجمهور. يعني هنا ألا نجد المؤثر الرقمي نفسه اليوم في مواجهة صعبة للحفاظ على مصداقيته، كما ذكرنا بعد أن أصبح مرخصا ومستعانا به رسميا؟ والأهم من ذلك، كيف للمواطن الأردني اليوم أن يثق بموضوعية هذا المؤثر ولا يرى مجرد منصة توجيهية لتمرير الرواية الحكومية؟
1: يعني هذا هنا هذا التدخل الحكومي أرادته السلطة التنفيذية. نعم. أن كل ما يتم تمريره لهؤلاء من معلومات يتم بثها، هو جاءهم بأوامر.
0: نعم.
1: من خلال يعني أن أصبحت كل ما يتم بثه هو ليس رغبة من هذا الشخص. تروا هم توجهاتهم يعني حقيقية. يعني أنا التقيت مع واحد من هؤلاء الناشطين، يعني طلب منه أنه يروج للانتخابات النيابية، يدعو الناس للانتخاب.
0: نعم.
1: لكن هو نفسه لم ينتخب. هو نفسه بقاعدته بمحيطه المعروف به، هو الشخص لا يؤمن حتى بالديمقراطية ولا يذهب إلى صندوق الاقتراع. كيف أنا كمواطن بدي أشوف هذا الشخص يدعوني للانتخاب وأنا أعرفه نفسه هو لا يؤمن بالانتخاب؟ فأنا أعلم تماما عندما تتعاكس مواقفه على شبكات التواصل الاجتماعي بما ينشره مع مواقفه الحقيقية على أرض الواقع، التناقض بينهما هنا يبرز المال. أن هذا المدفوع هذا يشكل خطورة. أنا أن تصر لمنتخب النشام سلولة مين دافع لك، بدأت أن تصر للبترة قضايا السياحية، بدأت أن تصر لموقف الأردن مثلا مما يجري في المنطقة حاليا ودافع عن بلدي. أصبح كل واحد بده ينتصر، أصبحت أنه هذا الشخص تم تمرير المعلومات إليهم مقابل يا مكاسب مباشرة أو غير مباشرة. هذا كمان خطورة. خلى الناس الذين لديهم موازع وطني ينشروا حبة للوطن، ينشروا وفاء لهذا الوطن مثلا أو للقضايا أو حبا في في في في في الدفاع عنه، أصبح في دائرة الاتهام والشك أنه من دفع لهذا الشخص وما هي المكاسب التي يسعى إليها. هذا الخطورة بالموضوع، أن عندما تضع هذه القصة على الطاولة وتصبح موضوعا للنقاش، أنه أنا بدي أحب وطني، طب مين دفع لي؟ أنا بدي أشجع المنتخب الأردني وأطلع ولبس تيشيرت المنتخب الأردني. طيب من الجهة التي مولت حق هذا التيشيرت؟ أو هذا القضية وضعنا هذا على أرض أنه وكذلك مرات نفرق ما بين الصحفيين التقليديين والصحفيين النشطاء. يعني الصحفيين اللي عندهم لا يكتفوا فقط بصفحاتهم أو بمواقعهم الرسمية خلال مؤسساتهم، بينهم النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي. هؤلاء كذلك أصبح الآن في دائرة أي معلومة ينشرها بقول لك تم تمريرها إله، لماذا مررها، ما هي المكاسب؟ فالقضية كل ما بيها تزداد تحقيدا، لأن العقل الذي يدير هذا المشهد لم يديره على أساس حقوق الأردنيين وتمكينهم من المساءلة والمشاركة، بقدر ما كان هو يدير هذا المشهد على أساس أنه المعاقبة وليس على أساس حقوق الأردني تمكينهم تلك الحقوق. نعم
0: بالتأكيد، يعني تماما هذا ما نقصده أستاذ خالد بثقة الجمهور مع هذا التوجه. لكن لو قمنا بقراءة سيكولوجية المتلقي أمام هذا التدفق الهائل للمحتوى الرقمي البسيط أو العابر، هل ترى أننا نواجه خطر تسطيح الوعي العام وإعادة تشكيل اهتمامات المجتمع وقيمه بعيدا عن الرصانة؟ وكيف يمكن تحسين الذوق العام للمتلقي؟
1: يعني هاي مشكلة حقيقية. يعني أصبحت أنه الشخص الذي ينشر محتوى تافه يمكن يحصل عدد مشاهدات أعلى.
0: نعم.
1: وشهرة أكثر، وممكن يتم استقطابه من بعض أشخاص لتمرير بعض أجندات وخاصة في قضايا الانتخابات. أينما الشخص الثاني الذي ينشر محتوى هادف لا يجد ذلك التفاعل، هذا يؤدي لهذا الطرف أن ينسحب ويبقى الطرف الآخر هو الذي مسيطر على الساحة.
0: نعم.
1: هذا الخطورة. فعشان هيك المحتوى الأردني في آخر فترة وخاصة بعد قانون الجرائم الإلكترونية أصبحت الناس تشتغل على مبدأ السكن تسلم. أنا ليش بدي أحكي بالقصة؟ ينزل واحد يحط عندي تعليق، أنا أروح على المدعي العام أو يتم رفع شكوى علي. فأصبح الناس اللي كان عندهم رغبة في طرح قضايا وطنية، عندهم انتقادات مؤسسية لبعض الممارسات السلطة التنفيذية أو حتى التشريعية، أصبح هؤلاء الأشخاص أخذوا خطوة للخلف وصمتوا خوفا من تبعيات قانون الجرائم الإلكتروني وهسه كمان نظام الإعلام الرقمي. هذه القيود بتخلي الناس الذي كان لديهم ما عندهم أهداف شخصية، عندهم أهداف وطنية، عندهم أهداف حب، أهداف مسؤولية وطنية، هم الذين ينسحبوا فتركوا الفراغ. هذه المعادلة معادلة كثير صعبة من كيفية التحقيق. هؤلاء الأشخاص نفسهم نحن نعلم أنهم يوما من الأيام حتى الأشخاص اللي يقوموا بتمويل هؤلاء الأشخاص يفصح عن أنه أنا دفعت له، أنا قلت له اكتب لي، أنا وديت له النص يكتب لي إياه زي ما بدي، أنا وديت له هاي الصور، أنا قلت له هسه بشيل لك الخبر هذا. يعني في القضية أصبحت قضية أخذ وعطاء، أصبحت تجارة بالفضاء الإلكتروني. لكن الذي يدفع الثمن هو الأردن بالنهاية. أصبح المحتوى الذي يعبر عن هذه الدولة محتوى فيه كثير من المغالطات والكثير من الشكوك والكثير من النيل والكثير حتى من أنه لا يستطيع أن يكون على قدر المسؤولية في حمل الدولة وحمل منجزاتها وحمل مخططاتها المستقبلية إلى الفضاء حتى نتباهى فيها أمام باقي الأمم.
0: لكن أستاذ خالد، كيف يمكن يعني تحصين الذوق العام للمتلقي الأردني أمام هذه العشوائية؟
1: بالتربية الإعلامية، أعتقد التربية الإعلامية مهمة. إنه التربية الإعلامية يعني كانت هذا المولود الجديد التربية الإعلامية كان مفروض أن يكون جزء من مناهج دراسية بالطلبة المدارس، يبدأ من الصف الرابع ويتطور معهم حتى التوجيهي، كذلك متطلب إجباري اسمه التربية الإعلامية لكل طلبة الجامعات. لأنه المحتوى هو صانع المحتوى هو لا يكبر بالمحتوى تبعه بل يكبر بمتابعيه، كل ما زاد عدد متابعيه كل ما زاد قوة وكل ما كان زاد تأثيرا. لكن المتابعين أنا بدي ليش أتابع هذا الشخص؟ كيف ممكن أعاقبه؟ التربية الإعلامية تعطيك أدوات وقيم أنك تقدر تحكم على غايات هذا الشخص، غايات هذه المؤسسة وطريقة التعامل مع كل هذه المعادلة. لكن بالآخر مدام التربية الإعلامية تتم وعد هذا المولود الجديد ونشر هذه المواد في المناهج المختلفة ولم تعد قسما قائما بذات مثل التربية الفنية وحتى الموسيقية في مدارسنا، سنبقى نعاني من هذا المشهد، من هذه القضية. لأنه نحن نذهب دائما باتجاه ملاحقة الأردنيين بحقوقهم بالمشاركة والمساءلة بحجة الحماية، لكن تلك القوانين تؤدي بالآخر إلى إلى إلى إلى تراجع حالة المحتوى الأردني، رغم أن كثير المؤسسات، رغم أن المحتوى الأردني في فترة من الفترات كان أفضل المستويات وهو جزء كبير من الذي وضع المستوى العربي أفضل دولة وأكثر دولة تضع محتوى عربي، لكن جاء من عمل مؤسسي. الآن أصبح العمل الفردي هو الطاغي على هذه القضية، وأصبح هناك الكثير من المساس بمنتجاتنا، بصناعاتنا، حتى في مؤسساتنا الوطنية من أبناء هذه، من أبناء جلدتنا. فأصبح هذه هو المحتوى الرائج، وأصبح تلك المقاطع التي ينشرها بعض النشطاء جزء من تقارير صحفية، جزء من تقارير دولية، لأنه قال فلان وقال فلان. فأصبح نحن عندما يبحث الشخص عن قضية الأردن يجد شبكات التواصل الاجتماعي تذهب باتجاه السوداوي، لأنه الإعلام ذهب باتجاه التصحيح. لأنه كل ما ذهب الإعلام باتجاه تمجيد المؤسسات والشخوص، كل ما ذهبت شبكات التواصل الاجتماعي باتجاه السوداوية. لأنه بيقول لك على البطالة، لكن البطالة قاعدة بتزيد، بيقول لك على المديونين، المديونية قاعدة بتزيد، بيقول لك على فرص العمل، الجامعات، التعليم. فكل الأخبار الرسمية هي تذهب باتجاه المنطقة الخضراء جدا، لكن هذا لا يعكس الواقع اللي عايشينه الناس. وتذهب شبكات التواصل الاجتماعي أو محتوى الأسد شبكات التواصل يلقى رواج أكثر، لأن الواقع لا يمثل، أن المؤسسات الإعلامية لا تمثل الواقع الأردني. أنا مع أنه تطلع مؤسسة إعلامية محسوبة على الدولة، لأنه يعني أحد المؤسسات الدولية تنتقد الوزير، تنتقد رئيس الوزراء، تقدم تقريرا متكاملا عن أداء وتقدم حلول أفضل بكثير ما هي تحاول الدفاع عن ذلك الوزير أو تلك الوزارة، وتخدع الناس بمعلومات غير حقيقية يتم كشفها لاحقا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
0: بالتأكيد أستاذ خالد، يعني ولكن بالانتقال من سيكولوجية المتلقي هذا إلى خوارزميات التكنولوجيا، النظام ألزم صناع المحتوى بمدونة أخلاقية صارمة، أبرزها الإفصاح العلني عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والالتزام بالأمن السيبراني. لكن من قراءتك للمشهد هذا أستاذ خالد، كيف تفسر ذلك؟ يعني هل ترى أن مديرية الإعلام الرقمي المستحدث المدرسة تملك بالفعل الأدوات والقدرة التقنية لمراقبة هذا الالتزام، أم أننا أمام شروط مثالية يصعب تطبيقها على فضاء رقمي مفتوح وخارج عن السيطرة المحلية؟
1: يعني أنا بعتقد هذا النص نص مترجم، نص ممكن صنع الذكاء الاصطناعي للهيئة.
0: نعم.
1: وهي لا تستطيع إطلاق تطبيقه أو ليس لديها الخبرات لتطبيق هذا النص أو التحقق منه. لأن الذكاء الاصطناعي هو، هل يعني بذلك أن هذه الصورة إذا كانت منتج بالذكاء الاصطناعي يجب أن أفصح عن ذلك؟ طيب أصل هذه الصورة هو أصل هذه الصورة صورة طبيعية، كيف تتعامل مع هذه القضية؟ الملكية الفكرية للمنتج بالذكاء الاصطناعي سواء كان فيديو أو صورة أو حتى النص أو حتى مقطع موسيقي، لمن يعود؟ هل يعود لمنشئ الصفحة وليعود للذكاء الاصطناعي؟ هذه قضية ملكية فكرية وعلاقته بالذكاء الاصطناعي شائكة جدا. فعلى من أنا، على من أقاضي؟ القاضي الناشر أو القاضي صاحب الصفحة أو القاضي الشخص الذي يتحدث خلال الصفحة؟ بعتقد أنه قصة الذكاء الاصطناعي نخليها خطوة متقدم شوي، خلينا ننظم أول إشي الأساسيات ثم ننتقل إلى الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي قضية شائكة جدا، الكل يستخدم هذا الذكاء الاصطناعي. وأنا مع أنه نأخذ دائما خطوة الأمام لاستخدام الذكاء الاصطناعي كثير من مجالات الحياة، لا يعني فقط بالإعلام بل بالطب والهندسة والمحاسبة وكل والتعليم يجب أن يكون، لكن الذكاء الاصطناعي الخطر هو الذي يحل محل الإنسان. يعني بمعنى أنه أطلب منه إنشاء صورة لجامعة اليرموك أو لانتخابات الجامعة الأردنية اليوم، فالذكاء الاصطناعي يبحث عن المجمل اللقطات الطبيعية للذكاء التي نشرت عن انتخابات الجامعة الأردنية مثلا اليوم، فإذا كانت موجودة فيها ممارسة ديمقراطية، كان فيها تصويت، كان فيها عنف، كان فيها مشاجرة، يعكس هذا مباشرة على الصورة، لأنه أصلاً هو يعتمد على المحتوى. لما تكون لك الذكاء الاصطناعي يكون صديق لدولتك، صديق ماذا أن الشرط للذكاء الاصطناعي حتى يستعين فيه لإنتاج محتوى عن الأردن أو عن الجامعة أو حتى عن المؤسسة. فهذه كمان هي شغلة خطيرة جدا، إذا الذكاء الاصطناعي ينتج محتوى سيء عن الأردن، تأكد أن المحتوى أصلا الموجود على الفضاء الرقمي هو محتوى ضد الأردن نفسه أو ضد المؤسسة. صحيح. أو ضد الجامعة أو ضد أو ضد مؤسسة تعليمية. فالقضية معقدة بشكل مختلف. الذكاء الاصطناعي ما ينتجه من سواء من فيديوهات من هاي هو انعكاس لمحتوى أصلا تم نشره بشريا. نعم
0: صحيح. ولكن أثناء وصولنا للختام أستاذ خالد، ومن زاوية استشرافية للمستقبل هنا، من يملك الكلمة الأخيرة في تشكيل وعي المواطن الأردني وحماية السلم المجتمعي مستقبلا؟ هل التشريع الردعي المالي والقانوني لهيئة الإعلام، أم قدرة مؤسساتنا الإعلامية والإذاعية المهنية على ابتكار أدوات رقمية جديدة تسترد بها ثقة وسلطة المنبر الرصين؟
1: يعني شوفي، كل ما كانت الدولة لا يمكن أن تعبر أزماتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: الدولة لا يمكن أن تعبر أزماتها على المؤثرين. لا يمكن الدولة أن تسوق لمشاريع المستقبلية من خلال صفحة سواء كانت رئاسة الوزراء أو حتى الوزير أو حتى المؤسسات التعليمية على شبكات التواصل الاجتماعي. الدولة تعبر أزماتها على مؤسسات عميقة ومن ضمنها المؤسسات الإعلامية.
0: صحيح.
1: يجب تمكين المؤسسات الإعلامية من إدارة الحوار في الفضاء العام. أو تمرر المعلومات تلك المؤسسات الإعلامية، المؤسسات الإعلامية يتم إنتاج تلك المواد بشكل مختلف، فيديوهات، صور، إنفوغراف، بيانات يتم نشرها. هذه التي تكون الوقود التي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والناشطين في استقاء معلوماتهم. فعلي كل ما مكن وسائل الإعلام من قيادة الحوار، من تقديم المعلومات للناس، كل ما كانت أرضية صناع المحتوى هي أرضية سليمة، وكل ما كان أرضية كمان الذكاء الاصطناعي على ماذا يعتمد بالمعلومات هي كمان معلومات صحيحة. لكن نحن أخبارنا التي تصدر على مؤسساتنا هي أخبار أشخاص. نحن نتحدث أحيانا عن رئيس الوزراء ولا نتحدث عن الحدث نفسه. هنعطيك مثلا مثال. الأردن وقع البروتين الهيدروجين الأخضر، الاتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر وبقيمة مليار. العناوين التي نزلت حسان يشهد توقيع الاتفاقية، يعني بمعنى أن حضور رئيس الوزراء أهم من الحدث نفسه. هذا شخصنة الأخبار وتقزيم أحيانا على قياس المسؤولين هو الذي أدى أن المؤسسات الإعلامية تتراجع دورها. لا، خلي المؤسسات الإعلامية تحكي عن هذا المنجز الأردني، تحكي عن السكة، تحكي عن الناقل الوطني، لكن لا تربط هذا المنجز بأشخاص أنهم الذين أوجدوا صحيح. لا هم هذا الأشخاص موجودين. فنحن صحافتنا إعلامنا إعلام أشخاص وليس إعلام أحداث. وهذا ما أشار إله سمو ولي العهد في قضية السردية الأردنية. إحنا ما بدنا نحكي عن شخص بقدر ما نحكي عن دولة، بقدر ما نحكي عن أرض، بقدر ما نحكي عن أحداث، ونحكي على الأشخاص الذين كانوا موجودين في تلك الفترة.
0: يعني الأشخاص هنا الأردنية. هنا نعم. يكونون وسيلة لهذا الحدث.
1: صحيح. وهم نعم. وهم ليسوا متطوعين، يعني لا رئيس أكيد. الوزراء ولا الوزراء ولا المدراء العامين ولا حتى كل الناس يشتغلوا، هم يشتغلوا مجانا، هم نعم. أصلا موجودين في تلك المواقع للقيام بتلك المهام ويتقاضوا عليها راتب من الدولة.
0: صحيح.
1: هم ليسوا متطوعين، فهم حتى لو أنجزوا شغلهم على أكمل وجه، هذا لا يعني أن يعني تتدفق عليهم بطاقات الشكر، بالعكس وقام بالشغل
0: نعم.
1: الذي يتقاضى عليه راتبا من الدولة وهو نعم. ليس متطوعا. فنحن نحتاج إلى أن تتحول أخبار من أخبار تتحدث عن أشخاص بقدر من أخبار تتحدث عن حدث نفسه يغذي فيه الفضاء الرقمي بمعلومات حقيقية ويعتمد عليه الذكاء الصناعي في بناء صورة ذهنية عن الأردن. نعم.
0: نعم بالتأكيد. كل الشكر لك ضيفنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ خالد القضاء على هذه القراءة الاستراتيجية وعلى ما تحورنا به، وشكرا لك الحتى. وعلى وقتك
1: شكراً
0: معنا.
1: شكرا شكرا. شكرا.
0: إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حواريتنا لليوم من برنامج حوار مع مسؤول. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. كنت معكم من الإعداد والتقديم سجع عمر مجدلاوي، وإلى لقاء قريب.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة إربد وما حولها.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

مفروشة بورد وزهور تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود من نهلك.

0: يرموك فم يرموك فم 105.7
1: 105.7
0: 105.7

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم.
2: يرموك فم 105.7.
3: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، سبحان الله خضوعا لعظمته. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها يا الله فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها يا رب سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها يا ذا الجلال وجهي يا أرحم

في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

0: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: يقولها 100 مرة
2: يقولها 100 مرة
0: يا حي.

العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك. والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. قل للطبيب تخطفت

تسلم هوا عيونك لما تسلم حتلاقي

없지만 꿈.

محبا ومات الجرح كبير والعين حلفت لي حبك ما تنام كل ما انت بعيد يوم القلب محبا ومات الجرح كبير والعين حلفت لي حبك ما تنام كل ما انت بعيد وبقالها سنين

خيالك والسؤال عيني دلالك، حرمت بعت خيالك والسؤال عيني دلالك.

شفت البعد عليا وملت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السمعالي طولت البعد عليا وملت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السمعالي.

شغل بالي يا شال قلبي اللي مطال ويا بخت اللي شغل بالي يا مالي بس وبالك.